0: الإسرائيلية. نتنياهو تنصل من أهداف الحرب التي لم تتحقق، فنفى أن يكون إسقاط النظام من بينها، وقال إنه أنقذ الإسرائيليين من الموت بسلاح نووي، فيما بقي اليورانيوم بيد إيران وبقيت بعيدة أسابيع فقط عن عتبة النووي العسكري. رغم التصريحات ورفض وقف إطلاق النار والانسحاب من لبنان، حيث قال إن إسرائيل ستبقى في المناطق العازلة في لبنان وغزة وسوريا، قلص الجيش الإسرائيلي على الأرض نشاطه العسكري في لبنان في انتظار تعليمات المستوى السياسي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
1: القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان انحسر بشكل كبير بالأمس، لكنه لم يتوقف تماما على الرغم من الاتفاق الأمريكي الإيراني، وأعلن حزب الله أنه تصدى لقوة إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات أثناء تقدمها في بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان، بعدما قتل شخص بغارة إسرائيلية في وقت سابق بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن تداعيات الاتفاق على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. سألت مونتي كارلو الدولية الكاتب السياسي اللبناني قاسم قصير، نستمع إليه متحدثا لنضال شقير.
2: الاتفاق ما بين أمريكا وإيران حقق على الأقل قرار بوقف إطلاق النار، يعني بانتظار أن تلتزم إسرائيل بهذا الاتفاق بشكل كامل، لكن حسب كل التقديرات سواء الإيرانية أو اللبنانية أو الإقليمية أن هذا الاتفاق يمكن أن يساعد الدولة اللبنانية في المفاوضات التي بدأت في واشنطن من خلال الاستفادة من هذا الدعم الأمريكي والإيراني لقرار وقف إطلاق النار في لبنان، وهذا يساعد الدولة اللبنانية للانطلاق للبحث حول الملفات الأخرى، وهو الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وعودة النازحين إلى قراهم. نحن أمام مرحلة جديدة، من المهم أن يستفيد المفاوض اللبناني منها، وبالإضافة للاستفادة من الضغط الأمريكي الذي يريد استكمال اتفاق مع إيران، ومن ضمن هذا الاتفاق نقطة أساسية وهي حماية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان.
1: الكاتب السياسي اللبناني قاسم قصير. والرئيس اللبناني جوزيف عون رحب بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحسب الرئاسة اللبنانية. وبالأمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا إلكترونيا اتفاق إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية، فيما وصفت إيران الاتفاق بالانتصار الدبلوماسي. من طهران، مراسل مونتي كارلو الدولية علي منتظري.
3: تعتبر إيران أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه مع الولايات المتحدة يمثل انتصارا في ميدان الدبلوماسية ووثيقة فخر تحققت بفضل الصمود أمام ما وصفته بالمطالب الأمريكية المفرطة، وأدى إلى إثارة دهشة المراقبين في العالم وجلب للبلاد العزة. هذا ما أكده الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي أوضح أن أكثر من 90% من أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي أيدوا مسار التفاهم مع واشنطن وصفتوا لصالحه. وفيما يتعلق بأبرز بنود هذا التفاهم، تشير طهران إلى أن إرساء وقف إطلاق النار في لبنان يأتي في مقدمة أولوياته، مؤكدة أن إنهاء الحرب في لبنان يعد جزءا لا يتجزأ من التفاهم مع الولايات المتحدة. في هذا السياق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي أن إسرائيل لا تسعى بأي شكل من الأشكال إلى تحقيق الهدوء في المنطقة، مضيفا أن أي إخلال بالتعهدات من قبل أي طرف آخر ستقع مسؤوليته على عاتق الجانب الأمريكي. علي منتظر، تهران، الدولية.
1: والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن مضيق هرمز سيفتح بالكامل يوم الجمعة بعد حفل التوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وطهران. وأكد دونالد ترامب بعيد وصوله إلى مدينة إيفيان الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع، وإلى جانبه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أنه لا يحتاج إلى مساعدة كبيرة من المجتمع الدولي لإعادة فتح المضيق. من جهته وعد الرئيس ماكرون الذي يرأس قمة مجموعة السبع في حديث تلفزيوني غدا إعلان الاتفاق، وعد بالقيام بكل ما أمكن حتى لا تكون هناك رسوم إيرانية في مضيق هرمز الاستراتيجي. أديب الصوفي.
4: فيما ينتظر أن تكون مفاوضات 60 يوما المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في

0: أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين متشعبة ومعقدة، خاصة ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعطيل قدرات إيران على صعيد اليورانيوم العالي التخصيب وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشدد ماكرون على ضرورة تعزيز الرقابة في هذا المجال حتى لا يتمكن الإيرانيون من إعادة تنظيم أنفسهم لإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب واستخدامه لصنع الأسلحة. وبينما قالت إيران إنه سيتم فرض بدلات لقاء خدمات بحرية على السفن في مضيق هرمز، وعد الرئيس الفرنسي ببذل كل ما يمكن حتى لا تكون هناك رسوم في هذا الممر الاستراتيجي لإمدادات النفط والغاز في العالم. في سياق متصل تحدث إيمانويل ماكرون عن إمكانية نشر حاملة الطائرات شارل ديغول في مضيق هرمز بعد يومين أو ثلاثة أيام من توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران الجمعة المقبل.
1: ومجموعة السبع الاقتصادية التي تعقد قمتها في مدينة أفيان الفرنسية تناقش ملفات عدة أبرزها الشرق الأوسط وأوكرانيا. موسى عاصي من أفيان.
2: تنطلق أعمال قمة مجموعة السبع عملياً اليوم بعد اكتمال وصول القادة مساء أمس إلى مدينة أفيان. القمة تناقش اليوم ملفين أساسيين: الوضع في أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط على ضوء التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. ويناقش هذا الملف بحضور ثلاثة قادة من المنطقة، هم قادة مصر والإمارات وقطر. وفي هذا الملف سيناقش موضوع مضيق هرمز وآليات تأمين الملاحة عبره، مع اقتراح أوروبي لتسيير قطع بحرية في مهمة حماية دفاعية للسفن التجارية. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في هذا الإطار إن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول يمكن نشرها في غضون يومين أو ثلاثة أيام في المنطقة. الرئيس الفرنسي الذي تستضيف بلاده هذه القمة التقى أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال للصحفيين إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل يوم الجمعة، وقال أيضا إنه لا يحتاج إلى كثير من المساعدة لإعادة فتحه. وفي الملف الأوكراني قال الرئيس الأمريكي إنه ربما من الممكن فعل شيء حيال الحرب هناك، قائلا إن نظيري الروسي والأوكراني منفتحان. موسى عاصي، أفيون، مونت كارلو الدولية.
1: والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي دعا قادة مجموعة السبع المشاركين في القمة إلى الرد بشكل حاسم وملموس على الموجة الجديدة من الضربات الروسية. بالأمس قتل 11 شخصا على الأقل في أوكرانيا جراء سلسلة هجمات روسية، بينها هجوم على العاصمة كييف أسفر عن اشتعال حريق في كاتدرائية أثرية مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. مونيا بالعافية.
3: دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قادة مجموعة الدول السبع المجتمعين في قمة بفرنسا إلى الرد بشكل حاسم على الموجة الجديدة من الضربات الروسية، عبر زيادة الضغط على الطرف المعتدي وتعزيز الدعم لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، خاصة القدرات المضادة للصواريخ الباليستية. هذه الدعوة تأتي في ظل هجمات روسية عنيفة استهدفت كييف وتسببت في اندلاع حريق داخل كاتدرائية السيدة العذراء في مجمع لافرالي الأديرة الكهفية المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، إضافة لاستوديو سينما دوفجينكو التاريخي في كييف ومتحف الفنون الجميلة في خاركيف ودار الموسيقى في دنيبرو وفق السلطات الأوكرانية. وقد نفى الجيش الروسي استهدافه كاتدرائية رقاد السيدة العذراء، مؤكداً أنه استهدف مواقع عسكرية في كييف وخاركيف ودنيبرو. وفي حصيلة أولية أدت الهجمات إلى مقتل 5 أشخاص في كييف ومثلهم في خاركيف، إضافة إلى قتيل في خيرسون. في المقابل قتل 3 أشخاص في مدينة تولا الروسية جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة حسب السلطات المحلية.
1: رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكد أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطاتها النووية وستفرض عقوبات جديدة على روسيا. على وقع التوترات المتواصلة بين باريس وتل أبيب، عاد الجدل يطغى على معرض يوروساتور للدفاع والأمن قرب باريس بعدما أغلقت السلطات عددا من الأجنحة الإسرائيلية في أول أيام المعرض. هجيرة بن عدة.
3: 12 جناحا لشركات إسرائيلية مشاركة في معرض يورو ساتوري للدفاع والأمن المقام في مدينة فيلبان شمال باريس أغلقت بعدما اعتبرت الجهات المنظمة أن هذه الشركات لم تحترم شروط المشاركة التي حددتها السلطات الفرنسية. ويأتي هذا القرار بعد عام من إجراءات مماثلة شهدها معرض لوبورجي للطيران، حيث تواصل باريس حظر عرض الأسلحة الهجومية الإسرائيلية مع السماح فقط بالمعدات المرتبطة بالدفاع الجوي والتصدي للصواريخ البالستية. وقد ددت وزارة الدفاع الإسرائيلية بالقرار واعتبرته إجراء سياسيا يهدف إلى إقصاء التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية من المعارض الدولية. كما وصف السفير الإسرائيلي في فرنسا جوشوا زاخكا الخطوة بأنها غير مقبولة، مؤكدا أن بعض الشركات المغلقة تعرض تقنيات تستخدمها فرنسا نفسها، من بينها أنظمة حماية مضادة للصواريخ مثبتة على طائرة الرئاسية الفرنسية. فيما تحدثت شركات إسرائيلية متضررة عن قرارات مفاجئة أبلغت بها قبل ساعات من افتتاح المعرض.
1: في آخر أخبار المونديال، انتزعت السعودية نقطة ثمينة من الأوروغواي بتعادلهما هدف لهدف في ميامي ضمن منافسات المجموعة الثامنة. كذلك فاج منتخب مصر نظيره البلجيكي القوي وانتزع منه نقطة مستحقة بتعادلهما بهدف لمثله في سياتل في افتتاح مشوارهما في المونديال. الصحفي الرياضي عبد السلام كراحي تحدث لمونتي كارلو الدولية عن تعادل المنتخبين العربي.
4: تحدي وصمود فرعنا في مواجهة الشيط الحمر البلجيكيين. المنتخب المصري وكتيبة حسام حسن أظهرت تنوعا تكتيكيا وخططيا في الشوط الأول عن طريق تحولات سريعة، ديناميكية خط الوسط، صلابة خط الدفاع واستماتة حارس المرمى شوبير، عوامل ساهمت في أن يخرج المنتخب المصري متفوقا في الشوط الأول. وإمام عاشور الذي وصل إلى شباك كورتوا، جاء تغيير مدرب المنتخب البلجيكي رودي غارسيا وزج بلوكاكو الذي عاد بلجيكا إلى المقابلة. المنتخب المصري قد يكون حصل أسود في مجموعته، ولما لا يحقق أول انتصار في المونديال ويمر إلى الدور الثاني. المقابل المنتخب السعودي كاد أن يعيد سيناريو مونديال قطر ويفوز على منتخب لاتيني آخر بعد أن هزم منتخب الأرجنتين في النسخة الماضية. كاد المنتخب الأوروغواياني أن ينضاف إلى لائحة ضحايا المنتخب السعودي. المنتخب الأوروغواياني السلاسي بقيادة بيلسا فعل وقام كل شيء، 28 تسديدة 10 منها مؤطرة، إلا أن النجم الأبرز لهذه المقابلة هو الحارس العويس السعودي تمكن من خطف هدف الأول في نهاية الشوط الأول، حافظ على النتيجة. للمنتخب الأوروغواياني عن طريق الضغط تأتى له عن طريق روخو معادلة النتيجة.
1: الصحفي الرياضي عبد السلام كرحي. وانتهى الفصل الأول من مشاركة منتخب إيران في كأس العالم الذي اضطربت استعداداته بالتوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران بالتعادل مع نيوزيلندا بهدفين لهدفين في لوس أنجلوس. بهذا نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. نتنياهو يقول إن الحرب مع إيران أنقذت إسرائيل من خطر الإبادة النووية، ويؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة ولبنان وسوريا طالما كان ذلك ضروريا. من إيفيان الفرنسية ترامب يؤكد أن واشنطن لا تحتاج لكثير من المساعدة بشأن مضيق هرمز.
5: شكرا لك رولا أبي حيدر.
6: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: وتبدأ أحوال الطقس من هنا من باريس رضا.
5: وهو كذلك رولا، أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 29 درجة مئوية في لندن، غيوم متفرقة مع 25 درجة مئوية في برلين، أيضا غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 22 درجة مئوية في العاصمة الإيطالية روما، درجة الحرارة تصل عند منتصف النهار إلى 32 درجة مئوية، وفي مدريد غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 33 درجة مئوية.
1: اهتمام وحذر دوليان حيال ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، وتساؤلات إقليمية خصوصا عما اتفقت عليه واشنطن وطهران بشأن الأذرع الإقليمية لإيران.
5: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدر خان.
7: مع الترحيب العالمي بالاتفاق الأمريكي الإيراني على وقف الحرب، استمر الحذر والترقب في انتظار الاطلاع على النص النهائي والتوقيع الحضوري عليه الجمعة المقبل في جنيف بعد التوقيع الإلكتروني ليلة الأحد، خصوصا أن الطرفين أوحيا بأن هناك بنودا لا تزال قيد المراجعة والتعديل، وواصلا سرديات هدفها إثبات كل طرف أنه حقق أهدافه من المفاوضات. ويتفق العديد من المراجع على أن هناك تسوية لم تتضح معالمها بعد ولن تتضح إلا بعد انتهاء مفاوضات 60 يوما المقبلة حول الملف النووي، رغم أن مصادر عدة تتوقع أن تطول أكثر من المدة المحددة. وكانت إعادة فتح مضيق هرمز البند الذي استقطب اهتمام الدول كافة، ورغم أن واشنطن وطهران أكدتا التوافق عليه، إلا أن تعدد الصيغ المتداولة بالنسبة إلى رفع الحصار الأمريكي وفتح المضيق وإشراف إيران وعمان على إدارته أبقى الأمر في حيز الغموض. لذلك قال الرئيس الفرنسي إن الأثر الفعلي للاتفاق على الأسواق لن يظهر قبل أسابيع عدة. وعكس تجديد فرنسا وبريطانيا استعدادهما لتنفيذ مهمة في مضيق هرمز خشية من أن حرية الملاحة ليست مضمونة في نص الاتفاق، وأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية لم تهتم بحسم مسألة فرض رسوم على عبور المضيق. في السياق نفسه ومع إصرار إيران على البند المتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، كانت هناك تساؤلات عما توصل إليه الأمريكيون والإيرانيون في شأن ضبط الأذرع الإقليمية لإيران. وقد لفت نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أمس إلى أن الاتفاق يتضمن بنودا تنص على أن إيران ستتوقف عن تمويل الجماعات الإرهابية، في حين أن التسريبات الإيرانية الكثيرة لم تتطرق إلى هذا الملف أو إلى ملف البرنامج الصاروخي الذي بات مؤكدا أن واشنطن أسقطته من أهدافها مؤقتا أو نهائيا لتتمكن من انتزاع اتفاق على تقليص البرنامج النووي إلى أدنى مستوى. غير أن المراقبين يتشككون في امتثال إسرائيل للواقع الجديد الذي يفرضه الاتفاق من دون أن تتمكن من إفشاله، فالأكيد أنها ستواصل الضغوط العسكرية وستقاوم المطالب بانسحابها من لبنان وغزة وسوريا.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك محمد بوشيبة. موقع إندبندنت عربية عنوان: آثار الاتفاق بين أمريكا وإيران في أسواق الطاقة العالمية.
8: نعم رولا، يرى أنس بن فيصل الحاجي في موقع إندبندنت عربية أنه سيكون هناك رد فعل قوي من السوق عند إعلان خبر فتح مضيق هرمز إذا تنخفض الأسعار فورا بعد الاتفاق كرد فعل أولي، ثم ترتفع بعد إدراك التجار والمضاربين أن هناك صعوبات عملية في استعادة الإمدادات والإنتاج. ويتوقع الكاتب في المرحلة القادمة أن عدد السفن المارة بالمضيق يزداد يوميا، ويتوقع استمرار هذا الاتجاه ويتسارع حتى قبل توقيع الاتفاق رسميا أو تحول مذكرة التفاهم لاتفاق سلام كامل، لكن أخطار التخريب ستبقى مرتفعة، يضيف الكاتب، إذ سيحاول متشددون في الحرس الثوري الإيراني أو أطراف أخرى إفشال الاتفاق بهجمات محدودة. ولن تؤدي هذه الحوادث إلى انهيار الاتفاق، لكن الأسواق قد تفسرها خطأ على أنها فشل ومن ثم تؤثر في الأسواق أو في الأسعار، بالإضافة لاستمرار ارتفاع تكاليف التأمين بخاصة في حال وقوع حوادث من عناصر غير منضبطة.
1: في صحيفة اللواء اللبنانية: مذكرة التفاهم لبنان وحسابات الربح والخسارة.
8: يقول صلاح سلام في صحيفة اللواء اللبنانية أن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران أتى بعد أشهر طويلة من المفاوضات الشاقة والتجاذبات السياسية والأمنية، إلا أن الغموض الذي لا يزال يحيط ببنود الاتفاق وتفاصيله التنفيذية يجعل من الصعب إصدار أحكام نهائية حول نتائجه وانعكاساته على المنطقة. ومع ذلك يضيف الكاتب إن قراءة أولية للمشهد تسمح بتحديد أبرز عناصر الربح والخسارة لدى طرفي النزاع، كما تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مستقبل السياسة الإيرانية تجاه دول الجوار العربية ومصير الأذرع العسكرية المرتبطة بها في أكثر من ساحة إقليمية. أما في لبنان والعراق واليمن، يوضح الكاتب في صحيفة اللواء اللبنانية، فإن الاختبار الأكثر حساسية يتمثل يؤثر في مستقبل القوى المسلحة المرتبطة بالمشروع الإيراني. فالمجتمع الدولي والدول العربية باتت تعتبر أن الاستقرار الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتحويل هذه التنظيمات المسلحة إلى أحزاب سياسية مدنية تعمل ضمن المؤسسات الدستورية وتحت سقف القوانين الوطنية.
1: موقع البيان يتساءل من جهته من يدفع ثمن الخراب؟
8: اعتبر علي عبيد الهاملي في موقع البيان أن المنطقة الخليجية على امتداد الشهور الماضية شهدت موجات متلاحقة من الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية وممرات ملاحية ومرافق اقتصادية حيوية. وقد دفعت دول الخليج العربية أثمانا باهظة لهذه الهجمات سواء من حيث الخسائر البشرية أو الأضرار الاقتصادية أو كلفة الإجراءات الدفاعية التي اضطرت لاتخاذها لحماية أمنها واستقرارها. وتابع الكاتب في موقع البيان أن الحديث اليوم لم يعد يدور حول وقف التصعيد أو منع تكراره فقط وإنما حول العدالة أيضا. فالعالم كله يعرف أن إعادة بناء ما تهدم يحتاج إلى موارد ضخمة وأن إصلاح الأضرار يتطلب سنوات من العمل ومليارات الدولارات. لذلك فإن طرح فكرة استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض المتضررين يفتح الباب أمام النقاش واسع حول مفهوم المسؤولية الدولية. فالقانون الدولي لا يكتفي بإدانة الأفعال التي تتسبب في أضرار للدول الأخرى وإنما يقر أيضا مبدأ التعويض عن تلك الأضرار متى ثبتت المسؤولية عنها.
1: باكستان الجديدة عنوان في صحيفة الشرق الأوسط.
8: يقول عمر الشبيكي في صحيفة الشرق الأوسط إن باكستان نجحت في لعب دور رئيسي في جهود الوساطة بين أمريكا وإيران سمح لها بأن توجد في مساحة جديدة على المستوى الإقليمي والدولي قربتها أكثر من مشكلات الشرق الأوسط وقضايا العالمين العربي والإسلامي حين قامت بدور حاسم في تسوية صراع معقد وممتد بين الولايات المتحدة وإيران بعد حرب استمرت أشهر حتى وصلت لتفاهم بين الجانبين رعته إسلام أباد بمهارة وكفاءة لافتتين. وأضاف الكاتب أن نجاح إسلام أباد في جهود الوساطة ساهم في نسج صورة جديدة عن باكستان لأنها لم تدع دورا ولم تقم به إذ أوضح هذا الدور كفاءة النظام الباكستاني القائم من دون شعارات ولا ضجيجة وأبرز جوانب القوة الداخلية التي لم تظهر طوال السنوات الماضية بسبب الانقسامات العسكرية وتعقيدات العلاقة المدنية العسكرية وعدم رسوخ المؤسسات المدنية والدستورية.
1: شكرا لك محمد بوشيبة.
5: حول أوضاع الصيادين وميناء غزة الذي أصبح مأوى للنازحين.
1: ريبورتاج وسام أبو زيد من غزة.
9: لم يعد بحر غزة الفضاء المفتوح الذي يحمل للصيادين رزقهم وأحلامهم بل تحول إلى مساحة أخرى للموت والخوف والمطاردة. هكذا وصف الصياد محمود أبو سعدة الذي التقيناه في ميناء غزة وضع الصيادين الفلسطينيين ومغامراتهم المحفوفة بالمخاطر نتيجة ما تقوم به القوات البحرية الإسرائيلية خلال ممارستهم مهنة الصيد.
10: اللي بمر في البحر يعني في ما بضمن أنه يرجع لأولاده سالم أو غانم أو يرجع أنه يعني الأمور بتقدر تقول والله صعبة كثير يعني الأمور ما كانش حد يطيقها يعني أنا قوت أولادي اليوم أبصر أجيب نسكرة طحين فيه كل تعب وشقاي وخوفي في البحر.
9: ففي عرض البحر لا يملك الصياد سوى عينيه يراقب بهما حركة الزوارق الحربية التي لا تغيب عن المشهد فبين لحظة وأخرى قد تتحول رحلة البحث عن السمك إلى مطاردة بحرية قد تنتهي بالاعتقال أو الإصابة أو حتى الموت وهو ما يجري بشكل يومي مع الصياد خالد بكر.
11: أنا مجبور أنا وأخوي نخاطر في حالنا عشان نتطع مع عائلتي بالدار وحتى كمان مش عارف أطلع عايش أطلع ميت وشي مش عارف بكون اضطراد من أوفار بكون تعرفش بدي عجي عليك بدي طخك بدي ياخدك.
9: وعلى امتداد شاطئ القطاع يحمل الصيادون شباكهم الممزقة وقواربهم البسيطة مدفوعين بحاجة قاسية لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم التي أنهكتها الحرب والجوع والنزوح كما يقول نقيب الصيادين الفلسطينيين زكريا بكر.
12: حدث عن خسائر كبيرة جدا عملية تدمير شاملة حصلت لقطاع الصيد والقطاعات المرافقة لقطاع الثلج مثل حسمة السمك سوق الدلالة بالإضافة إلى مصانع الثلج إلى محطات الطاقة لم طائرات وزوارق الاحتلال الحربية لم تبقي على شيء.
9: خيام متلاصقة أقيمت فوق الأرصفة وبين بقايا المراكب المدمرة، تحول كثير منها إلى هياكل محطمة أو بقايا أخشاب متناثرة على الشاطئ، ويعيش النازحون في ظروف إنسانية وبيئية قاسية كما وصفتها النازحة من شمال القطاع حياة عليان.
13: جينا على الميناء من الصيادين وهي لا تصلح للسكن، هي لشغل لناس إنهم يتشغلوا فيها ويسيدوا فيها ويبيعوا فيها، بس اضطر الأمر إنه إحنا يقعدونا فيها لما الله يصلح الحال.
9: فهنا تختلط رائحة البحر برائحة الدخان، وتمتزج أصوات الأمواج بأصوات الأطفال النازحين، وفي كل زاوية من الميناء حكاية صياد فقد قريبه أو أب فقد مصدر رزقه أو عائلة وجدت نفسها مضطرة للسكن في خيمة فوق رصيف كان يوما مكان عمل وحياة. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
6: مونت كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: صباح مونتي كارلو. دوليا متواصل بفقراته المتنوعة. نرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار بعد قليل مع زميلة لميس زين الدين، بعد ذلك النشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
0: محطة الاستهلاك والتسوق تأتي بعد ذلك مباشرة وهي معك رضا.
1: وفيها رولا، انخفاض أسعار الدواجن والبيض في مصر يثير أزمة بين المنتجين، وانطلاق موسم الحصاد في سوريا وسط أمال بمحصول وفير.
0: في النشرة الرياضية صدام صديق يحدثنا عن آخر أخبار المونديال، ثم نتوقف مع غادة عبد العال في مدونة اليوم،
1: ونختم هذه الساعة مع عرب الحظوظ إبراهيم حزمون في فقرة الأبراج.
0: ابقوا معنا.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: تميس زين الدين وموجز إخباري جديد، تفضلي.
2: أهلا بكم مستمعينا. بعد أن وقع الطرفان نص مذكرة التفاهم إلكترونيا، أعلنت الولايات المتحدة وباكستان أن توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم يوم الجمعة في سويسرا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بعد حفل التوقيع على الاتفاق، مؤكدا أنه لا توجد حاجة إلى مساعدة كبيرة من المجتمع الدولي لإعادة فتح المضيق. في الجانب الإسرائيلي، وفي أول تصريح له بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيظل في جنوب لبنان ما لزم الأمر، كما أنه سيحتفظ بحرية التحرك لصد هجمات حزب الله. وشدد نتنياهو على أنه تم إنقاذ دولة إسرائيل من التهديد بالإبادة النووية. في المقابل، حذر حزب الله إسرائيل من مواصلة هجماتها على لبنان، مؤكدا رفضه لأي وضع يسمح بحرية تحرك القوات الإسرائيلية في البلاد. على الجبهة اللبنانية، حيث لا يزال وقف إطلاق النار هشاً، إذ أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل شخص في جنوب البلاد، في حين أعلن حزب الله أنه أطلق وابلاً من الصواريخ وقذائف المدفعية على القوات الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه تصدى لقوة إسرائيلية كانت تحاول العبور عند أطراف بلدة كفر تبنيت. الجيش الإسرائيلي أكد من جهته أنه اعترض صواريخ أطلقها الحزب باتجاه قوته في جنوب لبنان، مشيراً إلى أنه لم يتم وقوع أي إصابة. في الأثناء، أمل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن يضع التفاهم الأمريكي الإيراني حدا نهائيا للحرب مع إسرائيل، وتوجه بالشكر إلى جميع الدول والجهات التي ساهمت في إنجاز هذه المذكرة. إلى غزة، حيث أعلن مسؤولون في قطاع الصحة مقتل 4 فلسطينيين على الأقل جراء غارات جوية وإطلاق نار إسرائيلي. يأتي ذلك في وقت يستعد فيه وسطاء لمحادثات جديدة في القاهرة بهدف الحفاظ على خطة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة. في الملف الأوكراني، قتل 11 شخصا على الأقل جراء سلسلة هجمات روسية، بينها هجوم على العاصمة كييف أسفر عن اشتعال حريق في كاتدرائية أثرية مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وأثر هذه الضربات، دعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قادة مجموعة السبع إلى الرد بشكل حاسم وملموس على الموجة الجديدة من الضربات الروسية عبر زيادة الضغوط على روسيا وتعزيز الدعم للدفاعات الجوية الأوكرانية، ولا سيما القدرات المضادة للصواريخ البالستية. نهاية هذا الموجز.
3: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي زياد الهاشمي. تشير آخر التقارير الدولية إلى أن الاقتصاد المصري يمر بحالة استقرار مالي نسبي، مع تباطؤ في النمو وبعض التراجع في زخم التدفقات الاستثمارية، في ظل استمرار التحديات لتحويل هذا الاستقرار إلى نمو إنتاجي أقوى واستثمارات طويلة الأجل. كيف نقرأ تراجع صافي التدفقات الاستثمارية المتوقعة إلى مصر زياد؟
4: توقع معهد التمويل الدولي أن تتلقى مصر صافي تدفقات استثمارية بنحو 27.6 مليار دولار في العام المالي 2027، مقارنة مع 31.5 مليار دولار في العام المالي الحالي. هذا التراجع لا يعني بالضرورة فقدان الثقة بالاقتصاد المصري، لكنه يشير إلى أن جزءا من التحسن في تدفقات الاستثمارات لا يزال حساسا نحو أسعار الفائدة وأسعار الصرف والمخاطر في الأسواق الناشئة. الأهم هنا هو نوع هذه التدفقات، استثمارات المحافظ المالية أو ما يعرف بالأموال الساخنة، يمكن أن تدخل وتخرج بشكل سريع، وهذا بالتأكيد له انعكاسات ليست جيدة على الاقتصاد والأسواق، خصوصا إذا تغيرت أسعار الفائدة أو زادت المخاطر. أما الاستثمار الأجنبي المباشر فهو أكثر أهمية، لأنه يرتبط بمشروعات إنتاجية وفرص عمل وتصدير، بمعنى أن ذلك استثمار طويل الأمد يمكن أن يخلق منافع وعوائد مستدامة للاقتصاد المصري. لذلك التحدي أمام الاقتصاد المصري ليس فقط في جذب الأموال، بل جذب أموال ذات استثمارات طويلة الأجل تدخل في الاقتصاد الحقيقي داخل مصر.
3: في سؤال آخر زياد، كيف يمكن أن يتحسن العجز والدين بينما يتباطأ النمو؟
4: التوقعات تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% في العام 2027 مقارنة مع 4.1% في العام الجاري. في المقابل يتوقع تحقيق عجز موازنة عند حدود 4.9% من الناتج المحلي وفائض أولي يتجاوز المستهدف عند 5.3% مع تراجع الدين العام إلى مستوى 2.8% من الناتج المحلي. هذا يعني أن مصر تحقق تقدما واضحا في مؤشرات الاستقرار المالي، لكن هذا الاستقرار يأتي وسط ضغوط على النمو حقيقة، فرفع مستويات الفائدة وتشديد الإنفاق ومحاولة خفض الدين والعجز قد يساعد في طمأنة الأسواق والمؤسسات والمستثمرين الدوليين، لكنه في نفس الوقت قد يحد من حركة السوق داخل الاقتصاد المصري والجانب الاستهلاكي على المستوى والمدى القصير. كما أن انخفاض متوسط التضخم المتوقع إلى نحو 13% مقارنة مع 13.4% في العام المالي الحالي يمثل تحسنا محدودا، لكنه لا يعني انتهاء الضغوط المعيشية. التضخم كما هو معلوم لا يزال مرتفعا نسبيا ويؤثر على القدرة الشرائية للأسر وكلفة التشغيل والعمليات على القطاعات المختلفة داخل مصر. لذلك لا يكفي أن تتحسن أرقام العجز والدين فقط، السؤال الأهم هو هل يأتي هذا التحسن من نمو إنتاجي وزيادة في الصادرات والاستثمارات أم هو ضغط في الإنفاق ورفع الأعباء على الاقتصاد. التعافي حقيقة يحتاج إلى تحويل الاستقرار المالي إلى نمو فعلي عبر استثمار مباشر وتوسع في الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.
3: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي، شكرا لك.
5: صباح مونتي كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، رضا جودي.
1: إلى أخبار الاستهلاك والتسوق رضا، وستحدثنا أولا عن انخفاض أسعار الدواجن والبيض في مصر ما يثير أزمة بين المنتجين.
0: نعم رولا، تحول تراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى أزمة داخل القطاع بعدما أكد المنتجون أن الأسعار الحالية باتت أقل من تكلفة الإنتاج ما تسبب في خسائر تتراوح بين 20-30%، وسجل سعر كيلو الدجاج الأبيض نحو 70 جنيها بينما انخفض سعر كرتونة البيض إلى نحو 75 جنيها.
1: ولماذا تراجعت الأسعار بهذا الشكل؟
0: يرى المنتجون أن زيادة المعروض وانخفاض معدلات الاستهلاك بعد موسم عيد الأضحى إلى جانب تراجع الطلب خلال الإجازة الصيفية تعد أبرز الأسباب وراء هذا الانخفاض، فيما يستبعد خبراء اقتصاديون تأثير بعض الأنظمة الغذائية المتداولة على السوق بشكل كبير. وطلب ممثلو قطاع دواجن الحكومة بالتدخل لتنظيم السوق ووضع آليات تضمن حماية المنتجين من الخسائر، بينما يؤكد اقتصاديون أن الحل يكمن في تعزيز الرقابة ومنع الاحتكار دون الإخلال بقواعد السوق. في المقابل استقبل المستهلكون تراجع الأسعار بترحيب واسع مستفيدين من انخفاض تكلفة وتكلفة واحدة من أهم السلع الغذائية في البلاد.
1: إلى سوريا مع انطلاق موسم الحصاد وسط أمال بمحصول وفير وتحديات ميدانية.
0: بدأت عمليات حصاد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في عدد من المحافظات السورية وسط تفاؤل المزارعين بتحقيق إنتاجية جيدة من القمح والأعلاف تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين دخل الأسر الزراعية. وشهدت مناطق الرقة والحسكة وسهر الغاب وطرطوس انطلاق أعمال الحصاد مع توقعات بموسم أفضل مقارنة بالسنوات الماضية.
1: وما أبرز التحديات التي تواجه الفلاحين خلال الموسم الحالي رضا؟
0: يؤكد المزارعون أن نقص اليد العاملة وضعف البنية التحتية للطرق الزراعية وصعوبات تأمين الأسمدة والمازوت إضافة إلى الحاجة لصيانة الحصادات تمثل أبرز العقبات التي قد تؤثر على كفاءة عملية الحصاد وتقليل الفاقد من المحصول. وفي محافظة طرطوس أشار فلاحون إلى أن زيادة أسعار استلام القمح من قبل الدولة ساهمت في تحسين الجدوى الاقتصادية للموسم بعد صدور مرسوم رئاسي يمنح مكافأة تشجيعية عن كل طن يتم تسليمه للمؤسسة السورية للحبوب. ويأمل المزارعون أن ينعكس الموسم الحالي إيجابا على الإنتاج الزراعي رغم التحديات اللوجستية والتمويلية التي ما زالت تواجه القطاع الزراعي في سوريا.
5: النشرة الرياضية.
1: أخبار كأس العالم مع تعادل مصر وبلجيكا، وأيضا الرأس الأخضر مع إسبانيا.
0: والتفاصيل معك صدام صديق، صباح الخير.
6: صباح الخير. نبدأ بمواجهة مصر وبلجيكا لحساب المجموعة السابعة في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. تعادل إيجابي بهدف لكل فريق في مباراة ولقاء قوي من الجانب المصري، خصوصا في الشوط الأول الذي شهد تقدم الفراعنة عن طريق تسديد أكثر من رائعة من إمام عاشور نجم المباراة الذي سجل في الدقيقة 20 مستفيدا من تمريرة القائد محمد صلاح. عاشور الذي توج بجائزة نجم اللقاء المنتخب المصري كان قريبا في عدة مناسبات أخرى من تسجيل هدف تعزيز التقدم عن طريق مرموش وعاشور وزيكو. وفي الشوط الثاني عودة المنتخب البلجيكي وتميز لنجم الهجوم روميلو لوكاكو الذي منح فريقه هدف التعديل بعد دخوله مباشرة. لوكاكو شارك في الدقيقة 66 ومن أول تداخل مع كرة عرضية تسبب في تسجيل هدف التعادل لمنتخب بلاده بعد أن حول الظهير محمد هاني الذي قدم لقاء كبير الكرة بالخطأ في مرمى مصطفى شوبير من جهة تصدى لكرة خطيرة فيما أضاع لوكاكو من جهة أخرى رأسية في آخر الدقائق لبلجيكا. تميز المنتخب المصري أيضا في المرتدات ومشارك النجم الشاب حمزة عبد الكريم في نهايات اللقاء صاحب 18 سنة. ولاعب برشلونة الإسباني شارك بديل القائد محمد صلاح الذي احتفى بعيد ميلاد 34. مباراة كبيرة لرجال حسام حسن الذين واصلوا الضغط والهجوم على جبهة المنتخب البلجيكي حتى صافرة النهاية معلنا عن تعادل الفريقين بهدف لكل، وبالتالي يمنح المنتخب المصري النقطة الأولى في المونديال في رحلة بحث مستمرة عن انتصار أول في المجموعة الثامنة. حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة كبيرة بالخروج بنقطة أمام منتخب إسبانيا بطلة أوروبا وأبرز المرشحين للقب. مباراة انتهت على التعادل السلبي بين الفريقين مع تألق كبير لحارس كاب فيردي فوزينيا الذي تصدى العديد من الكرات الخطيرة. صاحب 40 عاما توج نجما للقاء. المباراة شهدت عودة لامين جمال ومشاركة كبديل من على دكة ما قاعد البدلاء، كذلك الأمر بالنسبة إلى نيكو ويليامز. اليوم المنتخب الفرنسي وصيف مونديال 2022 وبطل 2018 و1998 في مواجهة المنتخب السنغالي في مباراة التاريخ المشترك، وإعادة لانطلاق الفريقين في مونديال 2002 عندما فجرت السنغال أكبر المفاجآت بالانتصار على حامل لقب فرنسا بهدف دون رد. مباراة اليوم لحساب المجموعة التاسعة ويدخل المنتخب الفرنسي المدجج بالنجوم والأسماء الهجومية المهمة لرجال ديدي ديشان على رأسهم القائد كيليان مبابي وحامل الكرة الذهبية عثمان ديمبلي، وأيضا تواجد ديزيردوي والمتألق مايكل أوليسي أفضل لاعبي الدوري الألماني لكرة القدم، وكذلك الجناح برادلي باركولا، عودة قلب الدفاع ويليام صليبة الذي عانى من ألام في الظهر في الفترة الماضية، وتواجد أيضا لأوباميكانو والمدافع إبراهيم كانوتي من الأسماء المهمة في صفوف المنتخب السنغالي نجم الفريق ساديو ماني بالإضافة إلى نجم كريستال بالاس الإنجليزي إسماعيل السار، وتواجد الحارس المتألق إدوارد مندي وقلب الدفاع خليدو كوليبالي في ذات المجموعة. يلعب المنتخب العراقي أول مباراة في المونديال في ظهور ثاني في كأس العالم بعد أول مشارك في العام 1986، ويلعب المنتخب العراقي في مواجهة المنتخب النرويجي الذي يعود من جهته إلى النهائيات للمرة الأولى منذ العام 1998، ويأتي الظهور الرابع للنرويج في المونديال رفقة مجموعة من النجوم على رأسهم إيرلينغ هالاند ومارتين أوديغارد. في المجموعة العاشرة يقص بطل العالم منتخب الأرجنتين شريط مبارياته بمواجهة المنتخب الجزائري في وقت مبكر من صباح الغد. الأرجنتين مع ظهور الأخير المتوقع للقائد ونجم الكرة العالمية ليونيل ميسي الذي سيحظى بفرصة الدخول إلى نادي 200 مباراة دولية رفقة رونالدو والكويتي بدر المطوع في حالة مشاركته كأساسي. ميسي بدأ المشوار مع الأرجنتين في المونديال في أول مشاركة له في 2006 قبل أن يخسر نهاية 2014 ويتوجه في نسخة الماضية. الجزائر تسعى لقص شريط الافتتاح كما يجب من أجل وصول تاريخي ثاني لأدوار الإقصائية بعد 2014 14 ومشاركة أخيرة متوقعة لقائد ونجم الخضر رياض محرز. إذن ذات أخبار رياضة، إلى اللقاء.
5: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
0: السادسة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار مع كي رولا.
1: نتنياهو يقول إن الحرب مع إيران أنقذت إسرائيل من خطر الإبادة النووية، ويؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة ولبنان وسوريا طالما كان ذلك ضروريا. حزب الله يعلن التصدي لقوة إسرائيلية في جنوب لبنان بالصواريخ والمسيرات. من أفيون الفرنسية، ترامب يؤكد أن واشنطن لا تحتاج لكثير من المساعدة بشأن مضيق هرمز. مقتل 11 شخصا بضربات روسية في أوكرانيا واشتعال حريق في كاتدرائية أثرية في كييف.
5: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: إلى المدونة، مدونة اليوم غادة عبد العال،
1: والعنوان هدف في مرمى.
7: كأس العالم هو مناسبة دورية تمتع عن طريقها مشجعي الكرة في جميع أنحاء العالم بالمباريات وحماسها وأخبار اللاعبين وأهدافهم، لكن إثارة الجدل ما بتكونش بعيدة عن كل كأس عالم أيا كان المكان المقام فيه. السنة دي كأس العالم يقام في الولايات المتحدة والمكسيك، دول مش بعيدة عن إثارة الجدل، خاصة في ظل تغيرات عالمية وإقليمية خلت السياسة تخيم على الأجواء، خاصة في ظل أخبار اللاعبين اللي منعوا من الدخول والحكام اللي أثارت تأشيرات دخولهم أو منعها الجدل وخلافات الهجرة والأمن. فبدأ أن البطولة قررت أنها تقدم لنا كل شيء باستثناء كرة القدم نفسها. لكن وسط هذا الزحام لفت انتباهي خبر مختلف تماما. الحكومة الأرجنتينية أعدت قائمة تضم نحو 13 ألف أب متخلف عن دفع نفقات أبنائه وبعتتهم للسلطات الأمريكية عشان تمنعهم من حضور مباريات المنتخب الأرجنتيني. تخيلوا الرقم، 13 ألف شخص كان عندهم الوقت لمتابعة جدول المباريات وحجز التذاكر وشراء القمصان ومناقشة خطة اللعب وربما الدخول في معارك إلكترونية حول من يستحق ارتداء الرقم 10، لكنهم ما كانش عندهم الوقت أو الرغبة أو الإحساس بالمسؤولية لإرسال نفقة أطفالهم. أول ما قريت الخبر لقيت نفسي بفكر في عالمية المشكلة دي. إحنا هنا في الشرق الأوسط السعيد بنتصور أحياناً أن بعض الأزمات تخصنا لوحدنا، لكن يبدو أن الآباء الموهوبين في الاختفاء عندما يحين موعد دفع المصروفات موجودين في كل القارات وبيتحدثوا كل اللغات وبيشجعوا كل المنتخبات. هناك شيء مدهش في قدرة الرجال دول على تذكر مواعيد المباريات بدقة فلكية، بينما يصابون بفقدان ذاكرة مؤقت لما الأمر يتعلق بمصاريف مدرسة أو علاج أو ملابس طفل. يعرف المشجع الهمام أن مباراة الأرجنتين هتبدأ الساعة 7:23 دقيقة، لكنه مش فاكر طبعا تاريخ ميلاد ابنه الكبير. هتلاقيه حافظ عدد أهداف ميسي الدولية بس ناسي مع التسديد مصاريف المدرسة، عارف كويس قوي مواعيد انتقال لاعب من نادي إلى آخر بس ناسي مع جلسة استئناف حكم النفقة اللي محاميه رفعها عشان يقلل النفقة الشهرية من 500 جنيه ل300 بس. موهبة تستحق الدراسة العلمية، واللي عجبني في القرار الأرجنتيني مش المنع نفسه بل طريقة التفكير، لأن الكتير من الدول بتتعامل مع الأحكام وكأنها نهاية القصة، يصدر الحكم، يطبع على ورقة، يختم بختم رسمي جميل، ثم يبدأ الجميع في انتظار معجزة تجعل المحكوم عليه يلتزم من تلقاء نفسه. أما الأرجنتين فقررت أنها تسأل سؤال مختلف، إيه اللي ممكن يزعج الناس دي فعلا؟ مش السجن ولا الإنذارات ولا الإخطارات الرسمية، لكن ماتشات المنتخب. هنا قد يبدأ الانزعاج. قد تبدو الفكرة غريبة أو شعبوية أو حتى غير قانونية في نظر البعض، لكن لا يمكن إنكار أنها خارج الصندوق وأنها جابت هدف في مرمى هؤلاء المشجعين الأندال، لأنها بالنسبة لي خلتني أحس أن في دولة مشاركة في كأس العالم قررت أنها تهتم بطفل قاعد يتفرج على منتخب بلاده ويسمع سلامها الوطني، وبدل ما يتنكد لما يشوف على الشاشة أبوه اللي صرف فلوسه على السفر والتشجيع بدل ما يسدد نفقته، يعرف أن بلده مهتمة أنها ولو بشكل رمزي تحقق له العدل في النكد والتكدير. غادة عبد العال.

0: لماذا واري نيشان وليس هواري نيشان؟
1: هواري شوف واري
0: واري
1: هو الملخص تاع هواري، وهذا موجود في مدينة واحدة هي مدينة وهران اللي زيت فيها أنا، وهذه القصة تاعها كلها لأنه لا واحد قال لك أنا اسمي واري ولا يعيطوا له واري ولا أنت واري، عنده مصدر واحد هو وهران.
0: يعني أنت وهراني؟
1: ها ما كانش
0: آه،
1: ولاية واحدة أخرى ولا مدينة واحدة أخرى وين واحد سموه واري ولا الملخص تاعه واري، دونك اختاريت هذا الاسم باش نبدا به المشوار الكوميدي بلا ما يتأثر المشوار الآخر.

0: عودة لواغي نيشان في هذا اللقاء الجميل صراحة والممتع، ولو أن الوقت داهمنا بصراحة. في هذا الجزء هذا حبيت أننا بداية نتعرفوا على واغي نيشان، من تكون، كيفاش بديتي، خصوصا وأنك عملتي أشياء كثيرة قبل ما تكون ستاند أبر، فنان كوميدي، كنت مقدم إذاعي، كتبتي برامج تلفزيونية، حتى أنه عندك تجربة في جمال كوميدي كلوب. حكي لنا البدايات، شكون هو، من هو واغي؟
1: البداية في الساحة الكوميدية كانت بمونتريال، وين أنا كنت مواطن يعمل عمل عادي من الساعة 8 إلى الساعة 5، وكان عندي حلم هو أنه أحاول على الأقل هذا المنهج الكوميدي. وواحد اليوم وصلت قلت إذا ما نحاولش لا يمكن أن أعرف أن ما هو الشعور، ما هو الإحساس. فقررت أن أذهب إلى كندا وأقوم بالكوميدي فقط لا شيء آخر.
0: تركت كل شيء.
1: وكان هذا أول خطوة قمت بها في المنهج الكوميدي. بعد ذلك بديت أكتب، لأنه كوميديين واحد أخرين طلبوا مني أن أكتب معهم، وهذا المواضيع وهذا الميدان فيها عدة فيها اختلاط كثير، كما أنه تكون تكتب في المسرح بعد يجيك واحد من التلفزة بعد يجيك واحد من الإذاعة، ثم كما يقول لك مشروع يجيب مشروع آخر.
0: أوكي.
1: ولكن اللي فوت عليه بزاف وقت هو المشروع تاع المسرح والخشبة والستاند اب، لأنه درت ثلاثة أعراض والآن ندير في الرابع. ثم هذا أهم مشروع في
0: ترك رايح لكندا بعد غد.
1: أنا رايح لكندا غدا إن شاء الله.
0: غدا إن شاء الله
1: يعني أنه عندي عرض يوم 30 أفريل. كندا تبقى توجور كما كانت المنطقة اللي بديت فيها، تبقى كل سنة نحاول نرجع على الأقل مرة إلى كندا.
0: واغي قدمت لك السوشيال ميديا أشياء كثيرة، من بين هذه الأشياء أننا جميعا تعرفنا عليك من عبر إنستغرام بصراحة قبل أن نشاهد عروضك. هل تظن بأن حياتك تغيرت فعلا بالسوشيال ميديا؟
1: شوف، السوشيال ميديا عندها كما يقول لك السلبيات والإيجابيات. الإيجابيات هي أنه جمهور جديد يتعرف عليك. السلبيات هي أنه جمهور جديد يتعرف عليك. أنه جمهور ما يعرفكش، ما يعرفش طريقة التكلم تاعك، ما يعرفش الهيومور تاعك كما يقول لك. دونك كاين بزاف اللي يقراو الفيديو بقراءة كما يقولوا بسيطة، حسب انه يتكلم على هذا السياسة لانه يظن.
0: شوف، حسب ايضا اصل الشخص.
1: اصل الشخص
0: exactly.
1: واحد كوميدي لا يمكن ان تؤول ما يقول. صحيح. بطريقة اخرى غير الكوميدي. إذا كنت أنا سياسي ولا كنت أنا رياضي ولا كنت حاجة، أنا نقول لك أنا رياضي ولا أنا لك. شوف، كاتبين فيها أمور كوميدي، لازم تقرأ بهذا المعلومة المهمة، لأنه مانيش نعطي في رأي، مانيش نعطي في مانيش كوتش سبورتيف باش نقول لك كل هذه ولا ما تاكلش هذه. زعما الا درت حاجه على كوتش سبورتيف سي مزاح فقط.
0: طيب، هل هناك بعض الجنسيات اليوم او الدول اصبحت اكثر حساسيه مما يقدم مثلا على مستوى الكوميديا؟ مثلا كل شخص ما يحبش انك انت تضحك له على بلاده، ولا كل واحد يشوف بانه مثلا هذا من هذا البلد وهذا من هذا البلد، انت ككوميدي لا تطرقتي ولا كنت من نفس البلد يحكم عليك بانك انت مباشره مع
1: هذه صارت في السنوات الأخيرة فقط، وين أصبح تطرف في التأويل.
0: صح.
1: والتفاعل مع كل شيء تقوله، زي أنه وهي وش صار في العالم بطبعه يخص كل العالم.
0: ثم
1: كي تصرى منافسة تاع كرة قدم في أمريكا، ثم إلا الأمريكيين يتكلموا عليها ولا كيفاش؟ ثم ولا كل الناس راهي مسؤولة،
0: كل الناس تتقاتل في كرة
1: القدم. كي تصرى الحرب في إيران ولا تصرى حاجة، رانا نشوفوا كل المعلومات. ثم احنا يوصلنا كل المعلومات من كل الدول. بطبيعة الحال يكون عندنا رأي ويكون عندنا انفعال. ثم ما تبقاش لازم غير الآسيويين يتكلموا على آسيا والإفريقيين يتكلموا على إفريقيا. لا، لكن نقطة أخرى هي أنه الاحترام، يبقى الاحترام.
0: صحيح.
1: هذه طبع، لكن أصبح الناس ما تميزش بين واش تسمع شكون يقول. المهم سي السب انا مش موافق.
0: اصبح السب والشتم سهل.
1: انا مش موافق مع كلمه قلتها ثم صاي نسبك وندير حمله ضدك. علاش؟
0: طيب سؤال، بحكم انه عندك جماهير من مختلف الجنسيات، عندك الغربيه وعندك العربيه،
1: من هما
0: شكون هما بصراحه؟ كون واقعي، قول لي الحقيقه وانت ربما في المكان المناسب. من هم الاكثر جراه في السب والشتم على السوشيال ميديا، العرب ولا الغرب؟ كون واقعي
1: صراحه. صراحه هذا كي تجي تشوف كل فئه عندها الموضوع الحساس تاعها. انا بكل صراحه تلقيت لي حساسيات تاع جمهور تاع الرياضه، جمهور تاع السياسه، جمهور تاع كيما نقولوا
0: الهيومانيتاريان، الامور الانسانيه،
1: الامور الانسانيه. تكلمت على الطب، على الاطباء. الاطباء تكلموا ثاني، كان اللي تفاعلوا. كل شخص عنده حساسية تاعه، وصراحة الكل عندهم نفس
0: المستوى،
1: نفس السهولة في
0: الانقضاض على
1: الانقضاض الانقضاض على
0: الممكن. حاولت أن أجد الكلمة المناسبة،
1: والله الانقضاض.
0: يعني
1: شوف العربية حلاوة
0: يعني
1: اللغة العربية.
0: أنت تعاني على السوشيال ميديا يا واري.
1: مشي أعاني، ولكن لاحظت هذا التطرف. You know, هاد التطرف زعما ملحوظ في هذه السنوات الأخيرة. ما كانش كيما هكا بكري، كان واحد يكتب لك هكا
0: صحيح
1: دروك حملة والفيديو، كل واحد يدير فيديو يقولك منا وشوف هذا، وأصبحت عندها
0: تأثير.
1: يعني بار اكزامبل الناس ما تقوليش تجي تشوف سبيكتاك تاعك، الناس البويكوت، يبقى بويكوت لأنه تكلم على هذه. يا أخي
0: طيب، رسالة منك أنت ككوميدي تتوجه في رسائلك وفي الكوميديا التي تقدمها لمختلف الجنسيات، رسالة لهؤلاء الأشخاص الذين يؤولون عملك أنت كفنان.
1: الرسالة هي صراحة أنا شوف أنك زعما حاجة ما تعجبنيش ما لا أنظر إليها. لماذا تضيع وقتك وتنظر بالعمق إلى الفيديو وضع الآخر تكتب وتسب؟ يا أخويا ما عجباتكش، الله يسهل، الفيديو الانترنت راها شاسعة، روح شوف حاجة تعجبك. هذا اللي زي ما يبقى السر. والله كيفاش تكون
0: صحيح.
1: كيفاش تكون حتى هكا توصل وتعاير ما كاينش لي دي ميساج بيرسونيل شغل في الدي ام، لانه قلت هذا الفريق خسر وهذا الفريق ربح،
0: ولانك كذا فيجب ان تساند كذا وانصر اخاك ظالما ولا مظلوما. هذه الجمله التي لا احبها نهائيا،
1: هذيك تاع شوف هذا ميساج ولا غير مهم. بزاف الناس واحد يقول لي ما شفتكش تكلمت على هذا الموضوع المهم، بار اكزومبل فلسطين، ولا تقول يا اخي روح شوف بعد لي فيديو تاعي ومن بعد روح لومني. كيفاش لومني؟ انت ما شفت تشوف فيديو واحدة؟
0: ولكن هل ضروري انك انت كفنان تتكلم على كل المواضيع؟
1: مش ضروري اولا، لكن باغي تحاسبني. باغي تحاسبني
0: يعني تكون على اطلاع.
1: انا عندي درت دوكيومنتير زعما، من اول درت دوكيومنتير على

0: وقتها في برنامج هوا الأيام. أمل زين، كل ده يطلع منك. يلا بينا دلوقتي نروح على طول لفقرة موسيقى. أمل زين في برنامج هوا الأيام. إيه الطاقة الجميلة دي؟ أغنية يعني فعلا أنا يعني لو ما تعرفي الواحد ما بيسمع من غير ما يشوف الشخص بيتهيأ له حاجات، يعني كنت متخيلة برضو حد أكبر في السن، حد صوت قوي، فرحة كتير وطاقة كبيرة. بس لقيت بنوتة لطيفة كده صغنطوطة قدامي. أهلا وسهلا بك، منورانا في برنامج هوا الأيام.
1: أهلا لكل مستمعين هوا الأيام، شكرا على الاستضافة الحلوة، وشكرا أيضا على كل هذا الكومنت الحلوين. يعني بنوتة ده كبيرة شوية.
0: هتفضلي بنوتة طول حياتك، لأن الطاقة والجمال الداخلي اللي بيطلع كمان لبرا هو ده السر والمفتاح.
1: هذا سر الفنانين والموسيقى اللي تعمل هيك.
0: هتحكي لنا بقى الموسيقى اللي تعمل هيك ازاي. انت مغنية مؤلفة وكمان ملحنة جزائرية، ولكن عايشة ما بين جزائر وفرنسا، بس الجزائر في الدم، يعني الهوية الجزائرية كده على طول موجودة.
1: يا حبيبتي of course، يعني كبرت في الجزائر وانا من الجزائر، وتربيت على الموسيقى الأندلسية في الجزائر، حتى ولو أنه كان التطور تاعي رايح إلى الموسيقى العالمية والفوجن مع الموسيقى الجزائرية، فأبقى كثير مثبتة بالهوية.

0: طبعاً
1: بالثقافات المحلية الجزائرية
0: وسفيرة
1: أيضاً.
0: وأحلى سفيرة للثقافة الجزائرية. طبعاً أنت عندك مشاريع كتيرة قوي، آخر مشروع موسيقي هتكلمينا عنه قاعدة زن، حبيت قوي أنا العنوان هتكلمينا عنه، بس الإمضاء بتاعتك برضو إمضاء مختلفة، دايماً تنتمي إلى الجزائر والثقافة الجزائرية والموسيقى الجزائرية، أنت بتخلطي دايماً الموسيقى التراديشنال التقليدية والشعبي والفولك وموسيقى موسيقى العالم، الموسيقى الأمازيغية ما بتنسيهاش طبعا
1: أبداً.
0: إمضاء خاصة بيكي، جمعتي كل الحاجات اللي بتحبيها، قوليلي ده جاء بطريقة بسيطة.
1: الغناء الثقافي الجزائري والهوية الجزائرية أيضا والأمازيغية اللي هي هوية جزائرية،
0: بس التركيبة دي تلقائية ولا اشتغلت عليها؟
1: تلقائية لأنها فيها، يعني أنا كبرت بكل هذه الأشياء وهي نقدر نمثل عليها من خلال الموسيقى تاعي، ولأنه نحبها أيضا وحابة نروج لها، لأنه لازم يكون فيه ترويج للثقافات تاعنا حتى تكمل تعيش وتتطور، لأنه كل حاجة اللي تبقى جامدة ما تعيش.
0: ده صحيح. في مرونة ولكن على أسس مهمة وأسس برضو قوية، إما بتتكلمي عن الموسيقى الأندلسية ولا الموسيقى التقليدية الجزائرية، إحنا مش بنلعب. فطبعا ليه حبيتي تتعمقي في الموسيقى دي وفي أصالة التراث الجزائري قبل ما تاخدي حريتك؟
1: قبل ما أخذ الحرية، يعني أنا قلت لك بديت في الموسيقى الأندلسية في عمري 10 سنوات بالمدينة اللي كبرت فيها وهي مدينة شرشال القيصرية بالجزائر، غرب الجزائر. فكان تعلمي الأول هيك يعني على المقامات الأندلسية، كنت نلعب على آلة الكويترا أيضا اللي هي آلة موسيقية معروفة في الطبع الأندلسي. صحيح. ومن بعد تطورت في الجوق الوطني الموسيقى الأندلسية في 2004، وكان لي كل هذا الرصيد مهم جدا في مشواري، ويعني لازم نعبر عليه بطريقة ربما أكثر شبابية حتى توصل للشباب.
0: هو ده اللي حسيته.
1: فاخترت هذا الفوجن بين الموسيقى تاعنا والموسيقى تاع العالم حتى ربما تلحق بسرعة أكثر للشباب، وهك ولهذا يعني ثلاثة زهو مراحة كان من أنجح الأعمال تاعي في 2015 اللي خرج 2015 بتبع الروك إلكترو، بصح بدون يعني بدون تشويه الميلودي، بدون تشويه اللحن والنص، فالحق للشباب. وكان أحد أهدافي أنه نروج للتراث للشباب الجزائري وللعالم.
0: عندك فكر واضح، عارفة أنت عايزة تروحي فين، عارفة أهدافك كويس قوي، هي أهداف حتى ممكن نقول هي وقفة سياسية.
1: نعم.
0: وإنسانية يعني.
1: نعم.
0: في صرامة المسيرة الأكاديمية اللي هي على أصول اتعلمتيها، وفي نفس الوقت الحرية أنك تاخدي الإرث ده وتوصليه للشباب. وعلشان تقدري تقومي بالمهمة دي حبيتي تلحني وتشتغلي وتعملي أعمال خاصة بيكي، قد إيه المشوار ده بيطلب منك جهد، مصبرة، شغل، بيكون في شك كمان بعض الأحيان؟
1: كثير شك وكثير ردود أفعال ربما تقدر تكون قاسحة أحياناً من عند الناس اللي ما يحبوش أنه التراث يتغير ولا يتحول إلى موسيقى أخرى. أنا من يعني من الناس اللي يخموا أنه كل حاجة جامدة تموت، إذن نعطي نفسي الحق أنه نروج للتراث تاعي بطريقتي الخاصة، وأنا نعيش مع الوقت تاعي مع العصر تاعي.
0: وإنت نفسك هي دي هويتك، أنك يعني بتحبي التاريخ بس في نفس الوقت بنت عصري،
1: العصرية. وأيضا أنا ما أكتفي إلا يعني نعمل على التراث، أنا لحن وأكتب في نفس الوقت مشاريع جديدة، أغاني تاعي لتحكي على مواضيع حالية شبابية نسوية ثقافية. يعني عندي هاد
0: الازدواجية
1: بين التراث وبين الأشياء الجديدة، لأنه اللي ما أنا بالنسبة لي اللي ما يبدعش ما هوش فنان
0: وما يقدرش كمان يستمر. وهنتكلم عن المشاريع دي لأن عند أمل المشاريع ملهاش نهاية.
1: نعم.
0: وهنا كمان بتدي الحرية لنفسك أنك تعملي أشياء كتير. أنا شفت كمان بتقدمي ورشات فنية هتكلمين عنها بعد شوية. هو ده اللي حبيته كمان في مشروع قاعدة زن، لأن أولا التايتل نفسه يعني العنوان في رسالة، وبعد كده بحس أنك في المشروع ده تحديدا قدرتي تحكي من خلاله قصص كتير وتظهري شخصيتك المتعددة، صح؟
1: يعني هيك الفكرة على المشروع قاعدة زن هو أنه نقدم شكل جديد للأغاني تاعي عبر شكل جديد وهو الستاند اب. يعني أنا مزجت ما بين ستاند اب والموسيقى
0: والفن الفكاهي
1: والموسيقى، فأحكي النكت التي تختفي وراء هذه الأغاني، وراء الكتابات، وراء الأشياء اللي ألهمتني للكتابة، وهي قصص صغيرة ربما تكون مضحكة أو تكون أحيانا حزينة
0: من قصتك الشخصية، من
1: قصصي الشخصية والقصص اللي قاستني في حياتي. يعني الأشياء اللي عشتها في المحيط تاعي أيضا، أو قصص تاع الآخرين أيضا، لأنه نحن أيضا نلتهم من الآخرين. وهذا كله في شكل يعني fun and rock at the same، يعني حتى ولو الشكل أكوستيك بس المواضيع بين الزن والفن والغاك.
0: لأن في خف الدم عندك، في برضو تفكير عميق عن الهوية، عن كمان الانفتاح على ثقافات أخرى، عن تبادل الثقافات، في مواضيع يعني تقيلة موجودة مطروحة في المجتمعات اللي احنا عايشين فيها، وفي نفس الوقت أداء شبابي معاصر بتخاطبي الناس كده عين بالعين. فإزاي وصلتي للتركيبة دي؟ مش أي حد ممكن يعني مطرب يجي يقول أنا هقدم ستاند اب كوميدي وهغني في نفس الوقت.
1: راح أحكي لك السر. يعني أول مرة جتني أول مرة جتني الفكرة هي بعد ما كان عندي اقتراح من سولو تياتر اللي جاي في هنا في باريس، اقترحوا لي أنه أعمل حفلة صغيرة، ويعني قاعة الحفلات هي قاعة مخصصة للفكاهيين الستاند اب. وقلت يعني أمل هيك أنت وحدك على الخشبة، ربما حيكون معك واحد ولا اثنين موسيقيين، بصح يعني إن الأشياء يعني الأشياء داتك أنه تكوني في مسرح للفكاهين، وأنت عندك هيك في شخصيتك شوية فكاهة شوية فن،
0: دمك خفيف ما زي
1: يعني منهم. علاش ما تبينيش للناس حقيقت أيضا هذا الحقيقة الجانب. الأخرى الجانب الآخر، الجانب الآخر، لأنه على طول على حقيقتي، بس ربما هذا الكوتي هذا الجانب كان مش واضح كثير، فحبيتها كان نشارك الناس في الجانب الفكاهي تاعي، ولكن بمعاني
0: القصص والحكايات. اني للاسف لسه ما شفتش العرض، وهتدينا التواريخ، بس بحاول اتخيل يعني لو في قصه كده بتحبي تحكيها وبعد كده بتدخلي على اغنيه، الموضوع بيحصل ازاي؟ شفتي هستغلك
1: كيف ما فهمتش السؤال سامعه
0: عاوني. احنا دلوقتي في المسرح بتحكي قصه وبعدين تدخلي على الاغنيه.
1: ايه وريني قصه،
0: سمعيني اطربيني.
1: فور اكزامبل نبدا
0: ولا انت عملتي نفسك مش فاهمه؟
1: لا فهمت
0: ايوه ما انا عارفه.
1: يعني
0: بالمسابين عمل على مين؟
1: خليني نخمم، هذا وقت للتفكير والتشاور،
0: افكر بالجزائري
1: اكزاكت. يعني بسبيل المثال قبل ما ندخل في أغنية كان يقول نحبك، هي أيضا إحدى الأغاني الأولى تاعي اللي تتكلم على الحب والكلمات، نبدأ نقول هيك للجمهور شكون عنده قصة حب حزينة، شكون اللي عاش ربما قصة مؤلمة، ويعني شاركوني الناس ونقول لهم يعني طفلة صغيرة كبرت وعرفت يعني الحب، ولكن طاحت على شاب لم يكن في
0: المستوى
1: في المستوى، وكلمات المطلوب. كلمات لمجد الرومي وبارول دو داليدا، وكاين يعني كان يقول لي كنت نقول له هو يقول لي وانا نقول له يعني بالعاميه الجزائريه احنا هيك، هو يقول لي وانا نقول له على مدى الحياه كان يقول لي نحبك، ونبدا الاغنيه يعني
0: هكذا
1: كان يقول لي نحبك كاني قل لي كنت نقول له كنت نقول له كاني قل لي هو يقول لي وانا نقول له بالك تكذب بالك تخدع عس كلامك عس فعالك عس زعافك وعس هبالك نهار اللي نفيق لك رايح تندم.
0: ايوه كده انا من بدري عايزه اجيبك اوصلك للمحطه دي.
1: يعني كل هذا من اجل الاغنيه سامحه.
0: امال ايه الحدوته كلها؟
1: معليش افيك بليزير.
0: ما هو ده اللي انت بتعمليه على المسرح، محطات محطات من حياتك والتجارب كمان اللي مريتي بيها، بتخلي الجمهور يشارك وبعد كده بتدخلي بالأغنية، ودي حاجة جميلة جدا، إمضاء حلوة. أنا عايز أعرف المشروع ده قالك إيه عن نفسك، اكتشفتي إيه عن أمل يعني من خلال
1: المشروع؟ اكتشفت أنه نقدر نوقف على الخشبة ونحكي على كل شيء بدون خوف وبدون أي شيم، يعني بدون ارتباك ولا جادجمنت ولا حتى يعني قادرة أنه هيك يعني نسب نفسي إلى الجمهور بدون بدون ليميت، بدون
0: بتسلمي نفسك. الله. بس في نفس الوقت حاسة أنه دايما بيبقى في أدائك بيبقى في نوع من التواصل، يعني أنت حتى فتحة في العرض ده فتحة التواصل بطريقة مباشرة مع الجمهور، ما بتخافيش؟
1: ما بنخافش يعني، بس التجربة الخوف هي في الأول بصح يعني I'm rock and roll I go for it.
0: حبيت تانية كمان بتروحي وبتدفشي نفسك فيها، قصة التدريب. احكي لي شوية، انت الموسيقى الشعبية بالنسبة لك كتير مهمة قريبة من قلبك، وحبيتي كمان تقربيها من الناس، وكأن كمان باب مفتوح على الثقافة الجزائرية، الحياة في الجزائر، الجزائريين، يعني احكي لي شوية ليه وازاي فكرتي انك تفتحي الورشات دي؟
1: فكرت لأنه أنا عندي أيضا في شخصيتي أنه نحب ترانسميشن،
0: تتواصلي مع الناس
1: التواصل، يعني إحنا تعلمنا حاجة
0: تشاركيها
1: ونشاركوها الناس آخرين، نعطوها الناس آخرين. هذا من أنا يعني تعلمت على الشيوخة تاعي لي ماتر دو لوندالو، يعني أنا الأستاذ تاعي عبد الجليل غبريني بالقيصرية، وبالجوق الوطني كان معنا راشد قرباس، والجوق الجهوي للجزائر العاصمة زروق مقداد. هادو ناس عطاولنا كثير، هم عطاولنا وحنا نمدوا للناس الآخرين، يعني من باب أنه نكملوا المشوار، ومن باب أنه إحنا تعلمنا ونعلموا الآخرين ونقاسموا أيضا الناس تجاربنا، وحتى ومن باب آخر هو لأنه ترويج لهذا التراث هو أيضا يعني المحاولة ل يعني سوفغاردت، يعني
0: حفاظ
1: عنه، حفاظ عنه ولا وهيك.
0: دايما كمان بتحبي تتواصلي مع الشباب من خلال كلماتك، من خلال المواقف اللي بتاخديها، المواضيع اللي بتطرحيها. من المواضيع دي تكلمنا عن الحرية، عن الهوية، عن الحوار ما بين الثقافات. هو ده الدور الفنان ولا انت ملتزمة بالدور ده؟ دي حاجة تخصك انت.
1: أنا نشوف إنه الفن عنده مهمة، يعني من أكثر من الاستيتيك سايد، يعني حتى ولو يكون جميل وهيك رشيق وكل الأشياء، بس
0: لازم يعني في جماليات الفن ولكن في أهداف
1: لازم يكون عنده. أنا بالنسبة لي نشوفه هكذا، ربما مش قاع الفنانين يعرفوه بنفس الطريقة. أنا نظن أنه من خلال الفن نقدروا نغيروا أشياء، نقدروا يعني نزرعوا هيك أفكار ربما تلحق بصفة أكثر تلقائية، أكثر في مدة زمنية أقصر. أحيانا نقدروا حتى نخلق يعني انصدامات، ولكن it's okay. الفنان أيضا من يعني المهام تاعه أنه يدخل هيك في نقاشات حادة، وربما
0: ما يريحش الناس،
1: يخلق الديبا بوبليك، يعني
0: الحوار يفتح مجال الحوار.
1: وايضا من ترافير يعني لاغ نقدروا يعني ان ريف غران، يعني
0: نحلم كبير
1: ونقدر نلحق الاشياء اللي ما اللي علموهم لنا انهم مستحيلين، يعني نفتح العقليات، نفتح الأوريزون الأفق.
0: حبيت يعني بتحكي القصة بالعربي الفرنسي الإنجليزي وبنشوف من خلال ده كمان قد ايه
1: نحاول نكون أكثر من بالعربي لأنه قالوا لي لازم تتكلمي بزاف عربي اليوم.
0: لا بس بتتكلمي كويس عربي ومن خلال كمان كلامك بنكتشف نكهة اللهجة الجزائرية وانت كمان بتحبي اللهجات.
1: يعني اللغة الجزائرية وكل لهجاتها المختلفة وأنا متفتحة لكل اللغات ومتفتحة لكل ثقافات وأظن أنه هذا هو الفنان لازم يعرف منين جا ويعرف وين رايح ويعرف يتقاسم مع الآخرين وربما كلنا مهمة تعنا كإنسان أنه نكون متفتحين على الآخرين.
0: وإحنا بنتكلم عن المواضيع اللي بتطرحيها أنا حابة أرجع للحرية قد إيه برضو ودي النقطة تكلمتي عنها إما يكون فنان ملتزم ويتعلم بطريقة أكاديمية تقيلة زي ما ذكرتي الموسيقى التقليدية الجزائرية الموسيقى الأندلسية هي قواعد صارمة برضو في الآخر ونظرة الآخرين اللي جايين من المدارس دي بتبقى صارمة
1: يعني جدا
0: يعني لو خرجتي منها وفي نفس الوقت أنت أتحتي لنفسك الحرية أنك تروحي لأنواع موسيقية قريبة من قلبك. ومن شوية كمان ما سمعناك يعني حتى المسرح السلام حتى الشعر الحرية دي أخدتيها إزاي بأي طريقة؟ خفتي ساعات ترددتي ولا هي حتى لو حاولتي تبعديها عنك في الآخر هي دي الإمضاء بتاعت أمل؟
1: أنا نآمن أن الحرية تأخذ ولا تعطى
0: مش كده؟ أولاً. مش حد هيجي يديك أي
1: يعني
0: حاجة؟
1: ما نحن استنى واحد يعطيها للحرية أخذها فقط أخذها من وراء هذه الحرية بالأكيد كاين كثير تضحيات كاين مشاكل كاين نظرات صارمة من المجتمع تقدر تكون حتى أحياناً من الأهل تقدر تكون من أقرب الناس لنا يعني it's a fighting يعني هذا
0: صراع
1: ولازم نكون قد المسؤولية عندما نكون ونحب نكون أحرار. الحرية عندها ثمن غالي كل واحد يخير أسكرة وقادر يخلص الثمن ولا روحة بيقعد أسير
0: عارفة okay. تدفع
1: دفعت الثمن
0: دفعت
1: غالي
0: زي.
1: جداً
0: كيف؟
1: ربما مش موضوع الحصة
0: شفتي برضو بحاول
1: مش موضوع حصة اليوم
0: في بيبان بتتقفل بس في بيبان تانية بتتفتح صح؟
1: of course بالحرية دي بالطبع
0: طيب أمل أخدت الحرية دي دفعتي ثمنها غالي أوكي أي خيار بيبقى فيه كمان ردة فعل قدامه قصاده أنت الحرية دي أخدتيها علشان أكيد عندك أهداف إيه هي الأهداف دي؟
1: الأهداف أنه نكون يعني كيف يقولوا أليني يعني نكون مستقيمة مع ذاتي مع أفكاري مع my values يعني كل القيم اللي أنا
0: تأمني بيها
1: نآمن بيها ونناضل من أجلها يعني لازم نكون فيه أغموني كما في الموسيقى
0: تناغم
1: مع الإنسان حتى يكون هيك بيس يكون في راحة تامة
0: علشان يكون زن زي
1: ربما.
0: قاعدة زن
1: أنا أحاول نكون زن
0: أنتي لعبتي على فكرة اسم المشروع اسم. ده يس. لعبتي على المعنى
1: قاعدة زن ولكنها مش زن 100%
0: بتشتغلي إزاي عشان تكوني زن لأن أكيد أنتي زن لأن
1: أحيانا
0: ما قلتي بنوتة علشان من الداخل في برضو في زينيتود يعني في حاجة كده في نوع من السلام الداخلي يعني بيقولولك دايما الجمال بيبدأ من الداخل
1: من الروح
0: فبتشتغلي ازاي على الزينيتود دي؟
1: اشتغل انه كما قلت لك الالينيومنت يعني الاستقامة مع هو وي ار شكون من انا وكل من انا وحتى الموسيقى وشوية ميديتيشن يعني هيك اوقات سكوت واوقات
0: ايه هي التواريخ
1: منقطعه على العالم مهمه جدا
0: التواريخ الجايه اللي هتخليكي تبقي اقل زن شويه قبل المسرح
1: التواريخ
0: في ايه يعني جاي البروجرام الجاي الايام
1: البروجرام المهم اللي جينا نتكلموا عليه اليوم اللي هو 19 جوان 2022
0: 19
1: هذا يعني هذا الفوندغدي يعني هذا الجمعه الجمعه الجمعه المقبلة في قاعة حفلات بابور سوفاج 59 بولوار ماكدونالد يعني في باري 19
0: في الدائرة.
1: نستناكم جميعا تكونوا
0: كلكم باخذوا تذاكر الطيارات
1: تذاكر طيارات الحفلات
0: من لبنان من مصر من سوريا يعني علشان
1: التاكسيات
0: ايوه تحضروا امل
1: يعني والحفل منظم من عند ديزيديا اللي هو ايضا ميديا كولتورال دي زالجيريان دو موند
0: كان علينا الحظ ان احنا نستقبل الاطلاق الميديا ده
1: yes. طبعا هو ميديا انديبوندون اللي يعمل كثير من اجل ترويج الموسيقى ترويج الفن وثقافات الثقافه الجزائريه والاسم اسم الحفل هو رونكونتر او سافور ديزيديان يعني لقاءات ذات نكهات جزائريه راح يكون فيه في الاول يعني كيفاش يقولوا ديغوستاسيون فونت
0: اشياء ممكن ندوقها يعني
1: اشياء ندوقها يعني من التراث
0: الجزائري
1: وفرس في البارت 2 كاين الحفل تاعي مع بروميير بارتي تاع الفكاهي والكاتب اسماعيل شيختوك
0: اللي احنا برضو هنستضيفه هنا في برنامج هوا الايام وانا بشكرك امل وسعيده جدا اني قابلتك وقدرنا نعمل انترفيو ده والمزيد من النجاحات
1: شكرا.
0: والباب مفتوح وقت ما تحبي اهلا وسهلا بك في هوا الايام
1: برنامج هوا الايام كنتي زين على فكره وجوزنا وقيتها زين زين زين
0: شكرا زين زين شكرا جزيلا ليك
1: مع السلامه
0: مع السلامه

0: جسور في برنامج هوى الأيام مع أمل زان في برنامج هوى الأيام وفي مونتي كارلو الدولية. يلا دلوقتي نروح لفقرة بيزنس. في فقرة بيزنس النهاردة ومع خبيرة التسويق الرقمي والبيزنس كوتش رحمة علي، أهلا وسهلا بيكي في برنامج هوى الأيام. هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي وإزاي غير كل اللعبة، لعبة التسويق الرقمي. أهلا وسهلا بيكي رحمة علي في برنامج هوى الأيام. هتقول لنا إزاي الذكاء الاصطناعي غير قواعد التسويق الرقمي بأي طريقة، وعايز أعرف أنتي مستقبلة التغيير ده بأي شكل إزاي؟ في ناس بتخاف قوي من الذكاء الاصطناعي وفي ناس بتحبه قوي، أنتي بتحبيه ولا بتخافي منه؟
1: هو طبعا عايز أكد على الفكرة اللي أنتي قلتيها في الأول إن هو غير اللعبة كلها. طبعا ده أكيد مش في التسويق بس، في حاجات كتيرة. بس ده يعني الشيء اللي أنا ننساه في شغلي، لا هو ممكن يكون your assistant في كل حاجة، في طريقة إدارتك والاستراتيجية وترتيب أفكارك وأولوياتك وكل حاجة. أنا عن نفسي كنت الصراحة في الأول خايفة، وكان جالي الحقيقة شكوك كتيرة جدا، هل الطريق اللي أنا ماشية فيه ده أصلا هيبقى ليه مستقبل ولا لأ. لأن أنا عاصرت بقى بداية الشات جي بي تي في فكرة الكونتنت. أنا مثلا كنت في الأول من بتاع 6 سنين كنت بشتغل كونتنت رايتنج بس، اللي هو بكتب مقالات وحاجات وكده، وكنت شغالة مع ايجنسي في بريطانيا، وبعدين بدأ يظهر موضوع شات جي بي تي، فهم شوية يقولوا محتاجيننا مش محتاجيننا، في الآخر توصلوا ان هم لا، احنا بس الشغل بتاعنا هينخفر على فكرة ان احنا هنراجع المحتوى اللي بيطلعه الاي اي، فهم ما بقوش محتاجين حد يجيب لهم الفكرة من البداية يعني ويكتب بقى الارتكل فروم سكراتش. طبعا ده تسبب ان هو قال لي زيت، فانا زي مثلا تدخل لي 10، لا هم قالوا لا خلاص احنا يعني هنقلله لسبعة، شويه قللوه اكتر لان هم ما بقوش محتاجين مننا هذا الكم من السيرش والوقت اللي كان بيروح في كتابه المقال. في الحقيقه بعد الموقف ده انا يعني ما كملتش في الشغل ده وتوترت جدا، اللي هو طب ايه، طب هنعمل ايه. بعدين بعد كده بدأت أفهم إن هي أولويات الشركات اختلفت، أو المتطلبات اللي عايزينها في الشخص اللي هيشتغل معاهم ما بقتش زي زمان، بل ممكن تكون استراجل الحقيقة للناس الجونيور. إن مع الوقت الشركة مش هتبقى محتاجة جونيور، الجونيور الشغل ده هيعمله
0: الذكاء الاصطناعي.
1: بالضبط. دلوقتي الموضوع طبعا احنا لسه مش مدركين قوي هو ممكن يكون مودينا على فين، بس اللي وضح لي مع الوقت لا، هو فيه فرص وبوتنشال عاليه جدا جدا، خصوصا بقى للشخص اللي عايز يبدا بيزنس.
0: لحظه بقى رحمه، معلش انت كده بداتي خوفتينا ودلوقتي رعبتينا، وبعد كده دلوقتي بتقول لنا في فرص جديدة. رغم ان انا اللي فهمته من كلامك انه دلوقتي الشركات اصبحت هتعتمد اكتر على الذكاء الاصطناعي ده، وعايزين حد يشرف على الذكاء ده يصلح يعني، بس الحاجات المهمة هو اللي هيتولاها وبعد كده لازم ناس تراجع. اوكي، ازاي في فرص جديدة؟ كلمينا عن الفرص علشان احنا كده فعلا ضعنا.
1: اوكي، انا بس هوضح حته ان المستوى الجونيور معظم الشركات ما بقتش محتاجاه. ممكن يكون ده تشالنج للناس اللي مثلا بتقرر انها تبدا كارير او بس يعني احنا محتاجين بقى نغير فكرنا في الموضوع، ان انت محتاج الاول تطور من المهاره وتتقنها بحيث ان انت تدخل على ليفل معاك الاي اي، فانت بتزود الانتاجيه بتاعتك وبتقدم حاجة مش هيعرفوا يعملوها غير من خلالك. في الأول وفي الآخر هو الـ AI هي أداة. بمعنى إيه؟ يعني بمعنى هو اللي بيعمل الإعلان في الأول وفي الآخر هو هيكون شخص محترف وبيستخدم الـ AI، فالـ AI مش هيعمل لك الإعلان، ولكن هو اللي بيعمل الإعلان هو نفس الشخص. ولكن الفكرة إن أنا حاجتين، أول حاجة إني محتاج طول الوقت إن أطور وأفهم وأشوف، مش عشان حتى فكره ان انا اكبر في كاريري او لا، هي فكره اكتر ان انا بوفر عليا جهد وانتاجيه. الحاجه اللي كانت ممكن تاخد مني ساعه، لا هتاخد
0: صحيح
1: مني نص ساعه واقدر اشتغل شغلانتين جنبيها.
0: صحيح.
1: ده الفكره. بالنسبه بقى للفرص، للبزنس طبعا فرص، وفرص كتيره جدا. يعني عايزه اقول لك حاجه مثلا ابسطها، مثلا انت لو كوتش بتقدم اي حاجه لايك ورك شوبس او جلسات استشارات او كده. زمان مثلا انا لما كنت بعمل ايه، الجلسه بكون مثلا بسال الشخص اللي داخل لي قبل الجلسه شويه اسئله، وبعدين اخد الاسئله دي اقراها، وبعدين اشوف مثلا احنا ممكن نشتغل على ايه بعد الجلسه، بروح اكتب له الحاجات اللي طلعنا منها والحاجات اللي يمشي خلاص ما بقاش فيه محتاج الوقت ده، واروح بقى اعمل له ديزاين وبتاع. لا، انت بتروح للاي اي تدي له، تقول له الحاله بتاعت الجلسه العميله كذا وكذا، قول لي مثلا فريم ورك اقدر امشي عليه، انت بتاخد المعلومات دي بتسيرش وراه، بعدين بعديها بعد الجلسه بتاخد كل بقى المعلومات والنوتس اللي انت اخدتها، وهو هيعمل لك الاكشن بلان اللي بتبعتها مع العميل. كل ده
0: طب ما العميل يروح يسأل الذكاء الاصطناعي على طول، ليه يروح لكوتش ما دام كده؟
1: بصي، في الاول وفي يعني هي الفكره في ايه، ان انا اكون عارف اسال السؤال الصح. يعني عارفه لو العميل عارف يسال السؤال الصح، هو فعلا ممكن ما يحتاجش الكوتش. هي الفكره ان انا اكون
0: عندك المعلومات، الكفاءات الكافيه علشان تقدري توجهي اسئلتك، علشان تقدري تستفيدي من الذكاء الاصطناعي. هو ده
1: بالضبط. وكمان عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان هي في الاخر برضو ده على فكره احصائيات وارقام الناس بتتكلم فيها، ان الناس دلوقتي بتدور على التواصل البشري اهم بكتير
0: صحيح.
1: جدا من فكره ان انا ايه اكلم حد هيقول لي لا انا مش عايز ده، انا عايز حد يقعد معايا ويكلمني ويفهمني
0: يوصل لي الفكره.
1: بالضبط. حد يدي لي الايموشن باوند ما بيننا، ان احنا احس ان هو فاهمني. في والله انت لو وصلت الليفل معين، الاي اي انت ساعتها ممكن فعلا ما تحتاجش الكوتش. لو انت استخدمته بشكل معين، اديت له الداتا معينه، كنت معرفه سير حياتك وكل الانجازات اللي عايزه بقى يساعدك. عشان كده انا بقول ان ده اهو دي فرص لشخص مثلا عايز يبدا بزنس. انت ممكن بس تدرب الاله المسار اللي هو المفروض يمشي بيه معاك، وخلاص هو بعد كده اللي هيقول لك تعمل ايه، هيوجهك صح، هيقول لك القرارات ان انت محتاج تاخدها. وفي الاول وفي الاخر طبعا انت يعني محتاج تسيرش ورا الكلام ده، يعني انت مش هتاخده از اتز يعني.
0: طيب، اما بتقولي انه الذكاء الاصطناعي هيأثر واثر بدا ياثر على التسويق الرقمي وقواعد التسويق الرقمي، ما بنتكلم عن القواعد، ايه هي القواعد دي؟
1: القواعد ان احنا كنا بنبدا من الاول كل حاجه من الصفر، احنا ما بقيناش محتاجين الصفر ده خلاص. يعني وليكن مثلا مش هقول بقى من زمان، من بتاع 4 سنين مثلا، انا ما كان عميل بيجي لي انا كنت بقعد بقى اقول له الجمهور بتاعك الداتا اللي مش عارف ايه اشتروا منك ايه، وبعدين باخد البيانات دي كلها وبروح بقى اعمل له استراتيجيه من الصفر وتحليل واقرا كومنتات. انت ما بقتش محتاج كل ده، انت يعني مجرد بس ان انت هتوصل له البيانات الصحيحه، وتاخد مثلا سكرين شوتس من المحادثات اللي حصلت ما بينك وما بين العملاء قبل كده، مثلا تجيب له بيانات من الاعلانات اللي انت طلعتها او من الويب سايت. كل ده هتقول له خد لي كل البيانات دي وطلع لي قول لي الانسايتس او الحاجات اللي انا المفروض اشتغل عليها. في يعني كأكتر من ستيب نقدر دلوقتي نتجاوزها. فلو مسكنا اندستري او يعني سيكتور في الديجيتال ماركتينج التسويق الرقمي، يعني مثلا حاجه زي المحتوى، لا انت ما انت ممكن التول بتاعتك تجيب لها مثلا اقوى 10 مؤثرين بيعملوا محتوى بيأثر وبيتشاف كتير جدا، وبتاخد له مثلا برضه سكرين شوت وتقول له طلع لي 10 افكار من المحتوى ده يكون يتناسب مع الجمهور بتاعي. فده برضو اختصر
0: نكسب وقت ومجهود.
1: بالضبط. لو اتكلمنا عن الصور هكذا، انت بس بتقولي له اعمل لي صورة اكتب لي فيها كذا، خلي الصورة مش عارف ايه، يلا بينا. الصورة دي كانت محتاجة ان انت تدفعي فلوس لجرافيك ديزاين، مش عايزة اقول ان طبعا
0: صحيح.
1: انه يكون بنفس مستوى الاحترافيه لو بروفيشنال جرافيك ديزاينر فعلا. بس انت كصاحب بزنس لسه بتبدا, انت يعني في ميزانيه كبيره جدا وفرتها,
0: وبتبقى كمان مستقل, يعني مش هتقعد بقى تحكي القصه لحد وبعد كده تشرف عليه ده كويس ارجع راجع وتتكسف منه, لا ده هنا على طول يعني الذكاء الاصطناعي تحت امرك على طول في اي لحظه.
1: مظبوط, وكل ما انت اتكلمت معاه اكتر وغذيته بداتا اكتر كل ما هيساعدك اكتر, يعني مش العكس بقى, مش اللي هو كل ما اشتغل اكتر هيزهق, لا ده
0: كانك بتربيه يعني.
1: بالظبط.
0: انت كده يا رحمة خوفتينا اكتر. عايزة اقولك بتكلمينا عن ادوات طبعا جميلة جدا وهتغير حياتنا وتسهلها, بس في نفس الوقت طب ما احنا كمان في شغلنا هيستغنوا عننا, لان في الادوات دي يعني اي حد ممكن يستعملها في اي مجال. انت انا بحب ما بتتكلمي عن تجربتك الخاصة, قد إيه قدرتي تستفيدي من الذكاء الاصطناعي؟ يعني أنت قلتي حتى في البداية كنت عندك بعض التساؤلات, النهاردة بتتعاملي معاه بأي طريقة؟ بيساعدك بأي طريقة؟
1: أنا بس عايزة أكد على فكرة اللي هو يعني هياخد مكاننا أو الكلام ده, وطبعا كل الأشياء دي يعني ما نقدرش ندي فيها أي توقعات, وإن كان طبعا كل شوية تطلع أرقام وحاجات وشغل هينتهي ومش عارف وهويتش الصح, بس عايزين نتكلم برضو في حتة معلش, ما هو لولا مثلا السوشيال ميديا والتسويق الإلكتروني وكده الوظائف اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي كلها ما كانتش موجودة.
0: صحيح.
1: يعني هي اندستري ضخمة بمليارات الدولارات ظهرت بعد ما التطور التكنولوجي اللي حصل في فكرة التواصل. ففي كلا الأحوال في حاجات ممكن مع الوقت تختفي, بس في حاجات هتطلع, والأهم من كده يعني في جملة قالها يوتيوبر هو بريطاني مشهور قوي اسمه علي أبدال, قال لك ان هو ان انت حتى لو في يعني انت متأكد ان طول هي هتعمل لك الشغل ده, لا هتموظف, لا عين حد, لان انت محتاج خصوصا لما هو كان بيتكلم عن فكرة البيزنس اونر او احنا بنسميهم السولو بينير او ناس اللي بتشتغل لوحدها, انت محتاج ان حد يبقى معاك
0: عشان انت مش ممكن تأدي كل الادوار دي.
1: بالضبط. انت محتاج حد في وقت ان لما تبقى داون يديك موتيفيشن. الاي اي مش هيقدر يعمل لك كده, ده يعني ابسط مثال يعني. بس اما بقى فكرة انا كتجربة شخصية مثلا عايز اقول لك حاجة, اني كنت في وقت الميزانية بتاعتي كانت لا تسمح, كنت انا معايا جرافيك ديزاينر وكان بيعمل لي شغل جميل, وبعدين ميزانيتي لا تسمح شوية في فترة بدأت اشوف هو انا ممكن استفيد ايه من الاي اي في حتة الديزاين للسوشيال ميديا, وفي الفترة دي هو صراحة شات جي بي تي حصل له طفرة كبيرة جدا في صناعة الصور. بقيت معتمدة على شات جي بي تي في الصور. هل ده معناه ان يعني خلاص لا ده مش ده ليس معناه ده, ولكن ده معناه ان انت لو عندك حتى الناس اللي تقول اصلا ما عنديش راس مال لا ما فيش حجة دلوقتي
0: ممكن لو ما عنديش فلوس ادفع لأي جرافيك ديزاينر ممكن اتصرف مع الادوات دي.
1: بالضبط. فدي كانت مثلا تجربتي الشخصية في الاي اي. الحاجة التانية زي ما بقول لحضرتك انا الملفات كلها انا ما بقتش اعمل اي ملفات. انا مثلا اما بيبقى عميل طالب مني اقدم له مقترح عمل او خطة عمل او بروبوزل يعني انا كنت زمان برضو انا اللي بقعد اكتبها وبعتها للديزاينر واستنى الديزاينر يخلصها, لا ما فيش الكلام ده, انا بقول له ده عميل مش عارف ايه عايز كذا وكذا اديني اقتراح اعمل لي التصميم خلص.
0: صحيح صحيح. النهاردة أي حد عنده يعني بيقدم استشارات ممكن يستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يعمل ملف علشان يقدر يعني بسرعة من غير ما يعتمد على أي حد تاني. الحجة اللي بتتكلمي عنها أنه ما أنا ما عنديش بقى إمكانية ميزانية علشان أحقق حلمي ولا أنطلق بالبزنس, بالفعل أنا يعني بشكرك أنك بتشاركي تجربتك, لأن دايما الناس ما بتسمع أي خبير تقول ما هو كلام بيتكلم سهل, بس في الحياة اليومية صعب أنه الواحد يطبق الأشياء دي كلها. طيب النهاردة الناس اللي بتسمعنا واللي خلاص يعني اقتنعت بالكلام اللي قلته لنا رحمة, ازاي تبتدي زي ما انت قلتي من شوية الادوات دي لازم نغذيها نتعامل معها نشتغل معها علشان ايه تقدر تساعدنا اكتر, تبتدي تقولي ازاي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟
1: اول حاجه هي تحدد اداه واحده، يعني بلاش تشتتي نفسك وتحس ان في حاجه فايتك. لا، هو مفيش حاجه فايتك، هي في الاول وفي الاخر الاي اي تول كلها بتعتمد على بيز واحده، هي فكره ان في حاجه متخصصه اكتر في حاجه وحاجه لا. بس طول ما احنا لسه يعني ايه بنكتشف ولسه بدري، فما تقعدش بقى ايه تتفرج على مليون تول، وكل تول الحقيقه بسبسكريبشن وما بتبقاش رخيصه يعني. فبرضه ما يبقاش الحماس ده ان هو يلا ندخل في كل حاجه، خلي اكثر حاجه واحده بس، يعني يا اما بقى شات جي بي تي يا كلود يا.
0: وانت تنصحي بايه؟ لان صعب كمان الناس اللي بتسمعنا اكيد مش عارفين يختاروا ايه. بيسمعوا كتير عن شات جي بي تي، مؤخرا برضه سمعوا كتير عن كلود، اي واحد احسن؟
1: احنا لو بنتكلم في فكره الدوكيومنتيشن اكتر، يعني انا لو شغلي قائم على فكرة ان انا عايز اعمل سيرش اكتر، اعمل دوكيومنتس ووثائق اكتر وكده، يبقى خلينا في كلود. لو انا شغلي اكتر قائم على الكرياتيفيتي والصور وكده، يبقى نستغل نعمل سبسكريبشن في شات جي بي تي. في حاجات تانية بقى طبعا كتيرة، بس يعني ملهاش داعي دلوقتي. احنا لسه بنتكلم في ليفل لسه بنبدأ. الحاجة التانية ان الناس بتكون فاكرة ان انا هبدأ بالتول. لا، الطريقة الأصح إن هو بتبدأ عندك. يعني إيه بتبدأ عندك؟ يعني إن أنت محتاج، وليكن مثلا إحنا بنتكلم هنا في كيس بيزنس أونر أو عايز يبدأ البيزنس بتاعه، فأنت محتاج إنك تعمل ملف. الملف ده فتكتب فيه، مش لازم على فكرة كلام منمق، أي كلام عشوائي بأي لغة مش مهم، إن البيزنس بتاعك ده بيخدم مين أو عايز يخدم مين، القيمة اللي أنت هتضيفها في السوق. وبلاش الشات جي بي تي هو اللي يقول لك ده، لازم يبدأ من عندك انت الأول.
0: يعني أنا اللي أقول له عايز أفتح مشروع اسمه كذا، بيعمل كذا، بيخاطب كذا، يعني أنا اللي أدي له المعلومات دي، أغذي بالمعلومات دي. أوكي.
1: وبعدين تقول له المهمة، وليكن مثلا أنا عايز أعمل صفحة على الانستجرام، وهو انت عايزاه هو يساعدك بقى في الرؤية دي. بس قبل ما تدي له التاسك تقول يعني الكويتشن ده مهم جدا، هو هتقولي له اسألني الأول كل الأسئلة اللي انت محتاج تعرفها قبل ما تديني أي معلومة. فهو هيبدأ يسألك بقى اللي هو مثلا جمهورك ايه كذا، طب انت عايزة اسم ايه كذا. ده هيسهل الدنيا أكتر، بدل ما ايه يبدأ هو يعني يروح في حتة وانت تحس انك مشتتة. لا، ده اللي انا عايزاه.
0: اوكي.
1: بعد كده المعلومات دي بتحطيها جوه ملف، وكل مره لما تيجي عايزه تعملي اي حاجه بتعملي اتاتشمنت للملف ده، اعتمد على المعلومات دي فقط، ما تطلعش بره الموضوع ده. على حسب بقى، يعني احنا مثلا هنا اتكلمنا في فكره ان انا لسه ببني بيزنس وبشوف الدنيا. مثلا لو انا عايز محتوى، نفس الفكره، هتقولي له ان انا بستهدف كذا، مش عارف ايه، انا عايز المحتوى يبقى في شكل فيديوهات قصيره، تجمعي له مثلا اكتر 10 ناس انت بتحب المحتوى بتاعهم، وانا عايز محتوى شبهه.
0: بتدي له موديل كمان.
1: بالظبط. يفضل برضو ان انت تدي له ريفرنس، ما تسيبهوش برضو يشتغل من دماغه. يعني مثلا انت عايزاه يتكلم مصري، فعايزه المصري يكون باللهجه بالشكل ده،
0: او النص يكون يعني طويل قصير برضو. هنا كمان اوجهه
1: بس. ايوه، مظبوط كده. ويفضل طبعا ان الشات اللي بتفتحيه يكون فيه مهمة واحدة، يعني برضو مش نرمي كل حاجة في كل حتة،
0: ما نشتتوش.
1: وبيستهلك برضو، يعني دي معلومة عرفتها
0: مش صديق للبيئة.
1: لا، وبيستهلك كمان، هي العملة بتاعت الـ AI اسمها توكن، بيستهلك توكنز كتيرة، فهيجي يطل منك وهيتقل، وهيكون برضو بياخد وقت. ومثلا لو انت هتستخدم كلود ليميتيشن، يعني
0: صحيح،
1: ليه حدود في الكونفرزيشن اللي هتتكلميها حتى لو انت دفعة.
0: صحيح. معلومات مهمة جدا رحمة، وانت كده طمنتينا واديتينا تيبس علشان نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي احنا كمان علشان نبدأ مشروع، ومتهيألي كده بالطريقة دي كلنا هنفتح بيزنس.
1: يعني مظبوط. صراحة انا شايفة ان ده في فرص كبيرة جدا، ان انت هتتحول من شخص مستهلك، لا، تحول لشخص منتج. يعني خلينا نبص للرؤية كده، ان كل واحد بقى معاه الامكانيات ان هو ينتج الشيء اللي بيحبه. اللي عايزه تدي دروس في الموسيقى عندها دلوقتي تقدر حد يقدر يقول لها تمشي ازاي وتبدا منين، والتكلفه قل بكتير جدا من لما كان اي حد ممكن يساعدك يعني.
0: جميل جدا، حبيت قوي الموضوع ده رحمة، أنا بشكرك وبقولك إن شاء الله يعني نعرف نستخدم الذكاء الاصطناعي علشان كمان يخلينا إحنا كمان أذكى. شكرا جزيلا ليكي، وبقولك إلى اللقاء في هوا الأيام.
1: شكرا جدا لحضرتك، أنا بنبسط معك والله.
0: وأنا كمان، شكرا جزيلا.

0: نرحب في نقاش بمشاهدي فرانس 24 ومستمعي مونتي كارلو الدولية، كما نرحب بضيوف البرنامج وهم معي الزميلة إيمان لحمود من مونتي كارلو الدولية، معنا أيضا طارق وهبي وهو كاتب ومحلل سياسي، ومعنا من مسقط محمد العريمي وهو كاتب وباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بكم. أولا يمكن للمشاهدين التفاعل مع ما يقوله الضيوف على مختلف صفحاتنا على فيسبوك على انستغرام وعلى إكس. منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بدأت التساؤلات عن مرحلة ما بعد التوقيع على الاتفاق النهائي. دول الخليج عانت من حرب مكلفة ومفتوحة على احتمالات خطيرة. أمريكا خاضت الحرب مع إسرائيل دون استشارة الدول المعنية التي لم تكن تريدها أصلا، ولا أحد يعرف بالضبط ما هي بنود هذا الاتفاق باستثناء إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، مضيق هرمز الذي أصبح ورقة ضغط بين أيدي إيران سمحت لها بالإفراج عن أموالها المجمدة. ولكن هل ينجح الحليف الأمريكي في إزالة القلق في الخليج من جار جريح يحتفظ بأدوات التهديد؟ إلى أي حد المنطقة ستظل أمام هدنة مشحونة دون اكتمال للسلام؟ ربما يتدفق النفط من جديد مثل ما قال ترامب ويصمد دوي الصواريخ والمسيرات والقنابل، ولكن كيف ستدار مرحلة ما بعد البيع من قبل دول المنطقة؟ قبل أن نبدأ نستمع لما قاله المتحدث باسم الخارجية القطرية.
1: نحن متفائلون بحذر. توقيع مذكرة التفاهم سيؤدي إلى مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي من خلال المحادثات التي ستجرى بشأن البرنامج النووي وقضايا أخرى تتعلق بالأمن الإقليمي. ما يمكنني تأكيده هو أن الحوار الإقليمي ضروري من أجل استعادة الثقة بين الطرفين.
0: وماذا قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية؟
1: يقع على عاتق الولايات المتحدة واجب الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، ويتحمل الجانب الأمريكي مسؤولية أي خرق للاتفاق من جانب أي جهات أخرى أو حلفاء واشنطن في المنطقة.
0: أبدأ مع ضيفي من سلطنة عمان. القلق موجود لدى دول الخليج في مرحلة ما بعد هذا الاتفاق، الآن ما زلنا في مرحلة مذكرة تفاهم، ولكن بعد الاتفاق القلق سيظل قائما؟
2: بداية أشكركم على المشاركة في هذا البرنامج الثري، وتحية للزميلة وللزملاء معك في الاستوديو. القلق مستمر منذ أكثر من 3 شهور في المنطقة، وبالتالي الآن كلها يعني تنظر إلى الاجتماع الذي سوف يعقد يوم الجمعة القادم في جنيف. الملف ليس من الملفات على الإطلاق، وهناك أيضا نوع من التخوف من أن تكون هناك أيضا أيدي تحاول تخريب هذا الاتفاق الذي ينظر إليه الخليج مجموع بعين يعني الرغبة. هناك أيضا قبول لهذا الاتفاق الذي سوف يوقع يوم الجمعة الماضي في جنيف من جميع دول الخليج. كان هناك بيان من مجلس التعاون دول الخليج العربية، كان هناك أيضا بيانات منفردة من عمان من المملكة العربية السعودية، وبالتالي الكل يريد انفراجة لهذا الملف. هذا الملف حقيقة ليس من الملف من الملفات السهلة، هو ملف معقد. وكما ذكر أيضا الرئيس الأمريكي اليوم، هو قال بالحرف الواحد بأن القادم ربما يكون أسهل، هو قال بأن القادم أسهل، ولكن شخصيا لا أعتقد بأن القادم أسهل، لأن هناك ملفات مهمة يعني رحلت إلى 60 يوم القادم. وأنا حقيقة قراءتي الشخصية أعتقد بأن 60 يوم لن تكفي، ولكن هي خطوة إيجابية. الآن الجميع ربما يتنفس في منطقة الخليج، ليس الخليج فقط ولكن العالم أجمع. أنا كنت في أوروبا قبل فترة، الكل متأثر، أمريكا متأثرة، قنينة الماء كانت بدولار الآن بحدود $5 في الولايات المتحدة الأمريكية، البترول ارتفع، البضاعات أيضا ارتفعت، هناك أيضا شح في بعض الأشياء التي تستورد من هنا وهناك، وبالتالي ليس فقط دول الخليج من تأثرت، الكل متأثر والكل يريد انفراجه لهذا الملف، والكل يتطلع أيضا لليوم الذي سوف يوقع فيه الاتفاقية، وهو يوم الجمعة كما هو معلن. ولكن المشكلة ليست في التوقيع، المشكلة في الضمان، ضمانات التنفيذ، والمشكلة أيضا الكبيرة في الالتزام بما سوف يوقع عليه في جنيف.
0: إيمان،
3: أعتقد بأن دول الخليج ربما مجبرة على القبول بهذا الاتفاق إن تم، لأنه
0: من يجبره؟
3: مجبرة، الواقع الجيوستراتيجي أجبرها، الواقع الذي أراها حقيقة الولايات المتحدة، الولايات المتحدة التي تحدث وزير حربها قبل فترة وقال بأن أمريكا لا تبحث عن محميات، هي تعني دول الخليج، نحن لم نعد نبحث عن محميات، نحن نبحث عن شركاء في هذه الحرب. هم لا يريدون شركاء، أمريكا كانت تريد بيادق في هذه الحرب، كانت تريد أن تنسحب من المنطقة وتشتعل الحرب بين دول الخليج وبين إيران. دول الخليج تمكنت بشكل ما أو بآخر من الالتفاف على هذا السيناريو الأمريكي. أحبطت ترامب وأحبطت ما كانت تفكر به أمريكا وإسرائيل في هذه المنطقة، لكنها في المقابل خسرت الكثير. الدكتور العريمي يتحدث عن قارورة المياه، ولكن دول الخليج خسرت على المستوى المادي، على المستوى الضربات التي استهدفت بعض هذه الدول، خسرت على المستوى المعنوي، مستوى الأمن الذي جلست سنوات وسنوات وهي تحاول تكريس هذا المفهوم الأمني أنها دول ربما ذات آمنة. خسرت الكثير دول الخليج في خلال بضعة أشهر، خسرت ما بنته خلال سنوات وعشرات السنوات. الآن هي تريد فقط يعني الخروج بأقل الخسائر، ولكن لا يبدو بأن هناك خسائر قليلة في هذه المرحلة. عندما تسمع الأمريكيين يتحدثون عن 300 مليار كصندوق إعمار في إيران، وأن ربما دول الخليج التي ستساهم في دفع هذه المليارات، لأنه ولا سنتيم سيخرج من جيب الولايات المتحدة في مثل هذا الموضوع، هنا تتساءل ما الذي ربحته دول الخليج من هذه الحرب؟ هي خسرت وكانت على الطاولة، كانت مادة للالتهام على طاولة المفاوضات، لأنها لم تكن أصلا حاضرة على هذه الطاولة.
0: طارق،
4: ماذا تريد أن نزيد على ذلك؟ المشكلة الكبرى هي تصرفات الرئيس ترامب الشخصية بهذا الموضوع. أكثر من ذلك، أنا أعتقد أنه إذا راجعنا الاقتصاد الخليجي، هو مرتبط بالدولار، والدولار لعب في عدة مرات في هذه المرحلة، وخصوصا أنه الرئيس ترامب لا يقبل. ويعني السخرية الكبرى هي أن يطلب من الخليج أن تدفع هي ما قامت بتدميره إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية داخل إيران. وهنا يجب أن نقول ما هي هذه الاتفاقيات التي لها علاقة بالتعاون العسكري والتعاون الأمني التي وقعت بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، لكي تقوم أمريكا في أماكن معينة أن تساعد هذه القوات العسكرية لحمايتها. رأينا أنه حتى تم تسريبات داخل الصحافة العالمية أن مثلا دولة الإمارات استعانت بدولة إسرائيل، هل هذا حقيقي؟ هل هذا صحيح؟ هذا أسئلة جد مهمة يجب أن تطرح على الولايات المتحدة الأمريكية، التي حتى اللحظة تدور في فلك لا نعرف ما يحصل، ماذا سيحصل نهار الجمعة. لأنه أنا باعتقادي التعقيدات أكبر بكثير من 60 يوم. كنت أستمع إلى سفير فرنسي كان هو مسؤول عن المفاوضات لاتفاقية العام 2015، قال 6 سنوات قضينا للوصول إلى 12 بند. فالرئيس ترامب بستين يوم يريد أن ينهي 14 بند، غير ممكن. لذلك أنا برأيي الآن نحن أمام تداعيات اقتصادية مهمة جدا، وما قالته إيمان مهم، بمعنى أنه أنت بنيت قدرة. أعطيك مثل بسيط، في الإمارات العربية لها موضوع سوق العقارات. الآن ضرب سوق العقارات، يعني الشقة التي كانت لنفترض 1,000,000 ريال أو درهم أصبحت الآن 500,000 درهم. يعني عندك مشكلة كبرى، خسارة كبيرة، وهذه الخسارة لا الولايات المتحدة الأمريكية ستدفعها ولا حتى إيران ستدفعها. المشكلة أنه داخل الإطار العام للدولة سيكون هناك يعني تغييرات بالمناهج الاقتصادية للوصول إلى حل ما. أنا أعتقد أكثر من هيك، يعني اليوم دولة مثل العراق التي تريد أن تصدر نفطها، عليها أن ترى في حالة في المستقبل ماذا ستفعل. دولة مثل البحرين، دولة من الكويت، يعني هناك ربط. اليوم الإمارات العربية المتحدة تعيد أن تؤهل المشروع الذي يوصل قناة للنفط باتجاه بحر العرب. السعودية تقوم بموضوع مرفق ينبع. اليوم عندك في لبنان في الشمال اللبناني كان في وصول إلى يعني قادم من العراق ومن المملكة العربية السعودية. إذن هناك إعادة موضع لكل هذه الطرق التي يعني تريد هذه الدول أن تخفف عبء عما حصل. يعني المشكلة كبرى أنه هذه الدول تعتمد على الاقتصاد، اقتصاد النفط. دولة مثل قطر الغاز كيف تريد أن ترسله إلى أوروبا للبيع؟ إذن هناك إعادة دراسة شاملة في هذا الموضوع، وهذا كله مكلف. ليست القضية الآن رغم كل الذي حصل بالمفهوم الاقتصادي والخسارة الكبرى، يجب عليك أن تقوم بإنشاء مشاريع جديدة تساعد على أنه إذا كان هناك مشكلة جديدة يجب أن تجد الحل.
0: محمد العريبي، يعني فهمت من الضيفين وفهمت منك أيضا أن مرحلة ما بعد البيع أي ما بعد الاتفاق ستكون صعبة بكل الأحوال؟
2: هو بلا شك هذا الملف من الملفات الصعبة جدا، ولا أعتقد، أنا أتفق مع الزملاء بأن ليس بالإمكان أن يتم حل هذه الملفات العالقة منذ سنوات، منذ سبعينيات القرن الماضي في 60 يوم، وأنا أعتقد بأن هذه المدة سوف تمدد أكثر من مرة. علينا فقط أن نتفق إن سمحتوا لي حول بعض النقاط. هذه المنطقة مستهدفة منذ سنوات عديدة، وبالتالي كان هناك مشروع الشرق الأوسط الكبير وقد فشلت فيه إسرائيل بمعاونة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المشروع فشل منذ أحداث غزة، وبالتالي دول الخليج تم استهدافها وهي لم تكن لترغب أن تدخل في هذا الحرب. حاولت خلال الأشهر الماضية أن تقف وأن تدافع عن دولها. طبعا الملف من الملفات الكبرى، وبالتالي أعتقد بأن المشاريع التي كانت تنوي الولايات المتحدة الأمريكية إحلالها في هذه المنطقة بمساعدة دولة الاحتلال، أعتقد بأن هذه المشاريع فشلت في المنطقة، وهذه المشاريع معروفة لدى الجميع. أنا أعتقد وربما يعني أختلف مع بعض الزملاء، صحيح دول الخليج خسرت، ولكن الخسارة ليست بالمشكلة الكبيرة. على دول الخليج مجتمعة أن تستفيد مما تم خلال 3 سنوات، خلال 3 أشهر الماضية، وهنا أنا أتحدث عن القواعد الأمريكية التي كنا نعتقد في يوم من الأيام بأنها قواعد لحماية هذه الدول. من أيضا بعض الأصدقاء الذي كانت دول الخليج تعدهم أصدقاء لها في المنطقة، هناك يعني أحداث كثيرة حصلت خلال 30 يوم الماضي، وأنا أعتقد بل أجزم بأن دول الخليج سوف تستفيد من ما تم إحداثه على أرض الواقع في منطقة الخليج. مضيق هرمز أنا شخصيا لا أعتقد أن مضيق هرمز سوف يرجع كما كان في السابق، هناك سوف تكون ترتيبات جديدة. هناك أيضا عالميا هناك منظمات الآن هرمت، الأمم المتحدة أيضا هرمت، جامعة الدول العربية أيضا وصلت إلى مرحلة يرثى لها، مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أنا شخصيا أعتقد، لا أعرف إذا كانت الزميلة تتفق والزملاء معي، بأن هناك شرق أوسط جديد يتكون، ليس بالضرورة أن يكون على الهوى الإسرائيلي والهوى الأمريكي. أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني فقدت الكثير من الهيبة كما فقدت إسرائيل في حربها في غزة. نستذكر الخمسينيات عندما فقدت المملكة المتحدة، عندما كانت وكأن التاريخ يعيد نفسه، عندما نتحدث عن ما حدث في الخمسينيات مع المملكة المتحدة فيما يخص المضايق، وفيما يخص عندما حاولت يعني أن تسيطر على مضيق السويس، وما تم أيضا من مجابهة مصرية، وما تم أيضا من تأميم بعد ذلك، وما تم خلال 10 سنوات التي تلت الخمسينيات من فقد المملكة المتحدة من هيبتها. الدولة العظمى أهم عنصر معها هو الهيبة. الولايات المتحدة الأمريكية الآن ربما فقدت هيبتها في المنطقة وفي العالم. إسرائيل أيضا لم تعد كما كنا نتصورها أو تتصورها الأنظمة العربية في السابق بصورة أو بأخرى. أعتقد بأن هناك أمور كثيرة إن تمت الاتفاقية كما ذكرت الدكتورة يوم الجمعة في جنيف، أنا أعتقد بأن حسابات كثيرة سوف تتغير. المهم في الموضوع الآن أن يفتك العالم من هذا الاختناق الموجود في مضيق هرمز. الآن الكل متأثر، هناك يخرج من مضيق هرمز قبل 3 أشهر حوالي 20 مليون برميل نفط، يخرج خصوص تجارة العالم، الولايات المتحدة متأثرة،
0: طيب.
2: دول أوروبية متأثرة، آسيا متأثرة، نحن هنا في دول الخليج بدأت كثير من السلع نفتقدها في الأسواق الخليجية، وبالتالي لا أستطيع أن أحصر المشكلة أو الفقد سواء كان اقتصادي أو غير اقتصادي في دول الخليج. كل العالم فقد طيب. الكثير مما كان يتمتع فيه، وربما لم يكن يعني يستشعر أهمية مضيق هرمز، لم يكن يستشعر أهمية دول المنطقة. الآن الصورة واضحة، وأعتقد بأنه بعد يوم الجمعة إن تم هذا التوقيع على هذا الاتفاق في جنيف، أعتقد بأن هناك يعني أمور كثيرة وملفات كثيرة تستوجب الجلوس على الطاولة، وأعتقد بأن ليس كما ذكر الرئيس الأمريكي اليوم عصر اليوم بأن القادم بعد جنيف أسهل، أنا أعتقد بأنه سوف يكون أصعب.
0: طيب نتحدث بصراحة، عندما نسمع مسؤولا أمريكيا كبيرا يتحدث بتلك الطريقة ويقول بأننا لم نكن راضين عن دور سلطنة عمان في المفاوضات، مجرد اختيار باكستان كوسيط في حين أن سلطنة عمان معروفة تاريخيا في العلاقة مع إيران، هي التي تقريبا أشرفت على كل المفاوضات السرية مع الولايات المتحدة حتى في غياب بقية الدول، الآن أليست ضربة لدول الخليج أن يتحدث أمريكا بهذه الطريقة؟
3: توفيق، مع كل حبي واحترامي لك وللدكتور، هل ممكن أن أرد على الدكتور في
0: البداية؟ طبعا تفضل تفضل.
3: لأنه قال كلمة يعني أنا جرحتني صراحة، يعني عندما قال بأنه الخسارة عادية، الخسارة مقدور عليها، يعني لا أدري عن أي خسارة يتحدث. الخسارة المادية أو الاقتصادية نحن لم نبدأها بعد، ما حدث خلال هذه الأشهر ليست الخسارة الاقتصادية التي ستؤثر على دول الخليج. تداعيات ما جرى على مدى سنوات قادمة، كيف تقنع المستثمرين أي مستثمر الآن سيعود ليلقي بأمواله في دول الخليج أو ليستثمر في دول الخليج بعد أن بقي النظام الإيراني وبشكل أقوى ربما بعد توقيع الاتفاق؟ أي مواطن بسيط سوف يحجز على شركة طيران خليجية بعد ما شاهده من مشاهد عندما حدثت الضربة وعندما تشتت في مطارات العالم لكي يعود إلى بلده؟ يعني الخسارة لا نحسبها الآن، الخسارة نحسبها خلال الفترة المقبلة وهي فترة قد تمتد لسنوات. هذه الخسارة المادية، دعا الخسارة المعنوية، الإهانة التي لحقت بدول الخليج، إقحامها في حرب هي لا تريدها، تحريكها مثل العرائس الدمى المتحركة في هذه الحرب، الاتفاق بدون الرجوع إليها، عدم استدعائها إلى أي من مراحل هذا الاتفاق، أو إلى يعني كأن هذه الدول الموجودة على الضفة الأخرى من الخليج تحصيل حاصل، وافقت لم توافق، المهم أن إيران والولايات المتحدة كل منهما يحافظ على ماء الوجه، وتبقى دول الخليج يعني مجرد هذا أمر لا يقبله عاقل. يعني أي إنسان له ربما نوع من الوطنية أو الحب لهذه المنطقة لا يقبل أبدا بأن تعامل دوله وحكومات بلده وشيوخ دوله بهذه الطريقة.
4: ليست المرة الأولى إيمان، عندما قدم الرئيس ترامب بأول زيارة قال أعطوني فلوس، أنا أريد أن تستثمروا في الولايات المتحدة الأمريكية وليس في وطنكم، وأراد حقيقة دول الخليج أن تستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية، علما أنه إذا رأيت الاستثمارات في الخليج أكثر من 80% هي محلية، يعني في كل الاستثمارات الموجودة هي اسم رأس المال هو خليجي وليس من الخارج، رغم أنه بعض الدول يعني شراء العقارات هناك صحيح من يأتي من سكندنافيا ليسكن في الجزيرة التي هي العالم بدبي وغيرها، ولكن أنا عندي نقطة مهمة جدا، لا أعرف حتى اللحظة كيفية تركيب هذا الاتفاق، لأنه مش صحيح الخليجيين لم يشاركوا، المملكة العربية السعودية أوفدت إلى إسلام آباد، قطر كانت موجودة في هذا الموضوع، ولكن كانوا لماذا؟ للتخفيف عن امتداد هذه الحرب، لأنه كانوا يريدوا أن توقف، لذلك كانوا يعني حضروا في هذا الموضوع. والآن عندما تقول قطر أنها تريد أن يعني إيران تقول أنه أو الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن قطر ستدفع 12 مليار الأولى إذا وافقوا على الموضوع لتسترد إيران جزء من الأموال التي
0: مجمدة،
4: يعني الآن هناك مشاركة، ولكن أنت ترى الموضوع وكأنه القضية إزلال للمنطقة. أنا برأيي المشكلة بدأت عندما قدم الرئيس ترامب وطريقة تصرفه، ليس فقط مع الخليج، انظري ما قاله للأوروبيين يعني عندما قال ادفعوا لكي أحميكم، لا تريدوا ذلك، إذن أنا سأترك الناتو. يعني كل التصرفات التي قام فيها الرئيس ترامب هي تصرفات مبنية على إعادة هذه يعني الجبروت للولايات المتحدة الأمريكية. وكل
3: عزيزي العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مهما كانت يعني مهما
4: حلفة بعرف
3: تبقى بشكل مختلف تماما عن الطريقة التي تتعامل فيها الدول.
4: صحيح
3: دول أمريكا مع دول الخليج، يعني كانت في السابق تتعامل مع دول الخليج بنفس الطريقة ولكن خلف الأبواب المغلقة. مع ترامب أصبح كل شيء بشكل
4: فوق مباشر
3: وفوق الطاولة بطريقة مهينة ومذلة، يعني بشكل لا يرضي أي عقل.
4: للأسف هو أعطى يعني شخصية الرئيس ترامب أوصلت إلى ذلك. يعني عندما كان الرئيس بوش في حرب العراق لم يتصرف بهذه الطريقة، هو قال أعطيناكم الحرية وأصبحت العراق حرة وكل ذلك، لم يكن هذا التصرف بهذه الطريقة. أنا برأيي الآن شخصية الرئيس ترامب تؤثر على هذا الموضوع. يعني عندما نستمع إليه في جنيف يعني وكأنه منتصر. القضية أنه عندما
0: لسه ما راح لجنيف
4: عفوا في إفيان صحيح في الضفة الثانية للأكلة.
0: طيب
4: المشكلة الآن هي كيف سنفهم يعني ما هي هذه البنود، لأنه اليوم في إيران منتصرين الشباب، في لبنان مثلا البعض يقول أنه خلص الولايات المتحدة الأمريكية سلمت الجمهورية الإيرانية الدولة اللبنانية. إذا هناك عدة مشاكل مستقبلية دكتور محمد، يعني صحيح الموضوع هو ليس بالسهل القادم، ولكن هل نستطيع أن نستشرف قليلا لكي لا نعود إلى نفس المشكلة؟ لأنه أنا برأيي موضوع أن يكون هنا يعني سلطنة عمان لها حصة في مضيق هرمز، لا نسمع شيئا. هل تسمعين شيئا عن سلطنة عمان بهذا الموضوع؟
3: لأنه
4: أبدا.
3: هناك طريقة سياسية في عمان تحتم،
4: والرئيس ماكرون اليوم يقول نحن جاهزين لماذا لتأمين الملاحة البحرية في هذا المضيق ومستعدين بأقل من يومين أن تكون موجودة، والرئيس ترامب يقول له نحن بحاجة
0: لا نريد مساعدة أصلا. قال له محمد العريمي تريد ربما تتفاعل مع إيمان ومع ضيف أيضا هنا في الاستوديو، تفضل.
2: شوف احنا كاعلاميين ايضا نتفهم هذه القوقائيه التي يعني يحدثها الرئيس الامريكي، وربما يشترك معه في هذه القوقائيه بعض المسؤولين الاوروبيين كماكرون. انا اعتقد بان هناك، انا اتفهم الالم ربما الذي تعيشه دكتوره ايمان لما يحدث في المنطقه. انا بس السؤال الذي اطرحه، ما الذي يعني أحدثه بشكل صحيح الرئيس الأمريكي منذ أن بدأت هذه الحرب؟ أم إيران يعني مرغت وجهه في التراب؟ في النهاية يعني نحن لا ندافع لا عن تلك الدولة أو ذيك الدولة، نحن نتكلم ونحلل الوضع قائم وعلى أرض الواقع. الخسارات هناك خسارات لا أحد يستطيع، ولكن ما تستطيع دول الخليج أن تعمل. الرئيس الأمريكي هذه هي كما ذكر الأستاذ، هذه هي طريقته. يعني أهان حتى رؤساء الدول الكبيرة التي يجتمع معهم اليوم في أفيان.
0: هذا ليس مبررا أن تكون شخصيته بهذه الطريقة. يجب وجود من يتصدى له، مثلا الرئيس البرازيلي تصدى له، هناك رؤساء تصدوا لترامب وواجهوه.
2: هو هو هو ليست القضية أن تتصدى أو أن تدخل في حرب مع الولايات المتحدة. هناك أيضا عندما تشتغل في السياسة هناك روية وهناك حكمة يجب أن تتدخل بها وأن تعمل بها. أنا ما ألاحظ الآن بأن المنطقة كلها مأزوم، وبالتالي هذا التأزيم أو زيادة هذا التأزيم ليس من صالح أي دولة كانت. هناك الآن مصالح خليجية متعطلة، هناك ربما سلطنة عمان هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها موانئ تستطيع أن تعمل مع الخارج، ولكن دول الخليج الآن يعني لديها مشكلة كبيرة فيما يخص أيضا العمل على أرض الواقع. فيما يخص هذا الملف دول الخليج كانت لديها يعني تدخلات، وآخرها كانت تدخل قطري، تدخل ربما السعودي، هناك أيضا ربما اتصالات وتواصل نحن لا نعرف عنها. فيما يخص مضيق هرمز، عودة إلى الحديث الذي تفضلته فيه، كان اليوم في تصريح لوزير الخارجية العماني ونظيره أيضا الإيراني بأن سلطنة عمان وإيران سوف تتعامل مع هذا المضيق حسب القانون الدولي وحسب ما هو معمول فيه فيما يخص الممرات المائية. وبالتالي أعتقد بأننا لا يجب علينا أن نستعجل، علينا أن ننتظر إلى يوم الجمعة. والرئيس الأمريكي صرح اليوم أو الأمس بأن سوف ينشر مواد الاتفاقية، وهي عبارة عن صفحة ونص. ربما نستطيع أن نتحدث كثيرا فيما يخص استشراف المستقبل بعد أن نقرأ ما سوف ينشره الرئيس الأمريكي إن صدق. هو دائما يتحدث بأشياء كثيرة ولا يوعد، هو يتحدث في الصباح بموضوع ويأتي في المساء أو ربما في الظهيرة وينكر هذا الحديث.
0: طيب هو جاء
2: علينا أن ننتظر حتى يوم الجمعة أو ربما للغد أو بعد الغد عندما ينشر الرئيس الأمريكي مواد هذا الاتفاق، والتي حسب ما هو ذكر ليست بالكثير، هي عبارة عن صفحة ونص، وقال سوف أقرأها يعني بالكلمة. وبالتالي علينا أيضا أن لا نستعجل. أنا لست متفائل دكتورة ولا الزملاء الموجودين، أنا لست متفائل بما تم التوقيع أو التفاهم عليه قبل يومين، ولست أيضا متفائل بما سوف يحدث يوم الجمعة. هذه ملفات شائكة فيما يخص الحراك السياسي، فيما يخص الحراك الاقتصادي، وأعتقد بأنها سوف تأخذ أوقات وربما أشهر، ليس من السهل التوصل إلى حلول جذرية.
0: طيب عادي جدا أن تكون الدول المعنية مباشرة بهذه الحرب ليست على دراية.
3: عندي بس سؤالك اللي في الأول بس جاوبنا عليه، سؤال سلطنة عمان. سؤال مهم يعني.
0: هو أنا انتظرت أن يجيب أحد منكم
3: على هذا السؤال. لأنه انتقلت الآن أجيب على هذا السؤال. شوف سلطنة عمان، الدور الوساطة الذي لعبته سلطنة عمان أنا برأيي هو أهم من دور الوساطة الذي لعبته باكستان لعدة اعتبارات. أهم اعتبار بأنه معرفة سلطنة عمان بإيران أكثر من غيرها. ثانيا معرفتها بالإقليم، بدول الخليج والإقليم. ثالثا معرفتها أيضا اطلاعها بموضوع مضيق هرمز. يعني لو كانت سلطنة عمان تلعب الآن دور الوسيط كنت أعتقد بأن التوصل إلى اتفاق ربما سيكون أقرب للواقع، لأنه باكستان دولة بعيدة عن كل ذلك. باكستان دولة جاءت هكذا من دخلت في مسألة الوساطة. حظ سلطنة عمان فقط.
2: دكتورة إيمان مشكلة الرئيس الأمريكي لا يريد وسيط نزيه، هو يريد وسيط ينفذ الأوامر. وعمان، سلطنة عمان لديها استقلالية تامة فيما يخص وساطاتها، فيما يخص تدخلاتها في هذه الملفات. الرئيس الأمريكي يريد آلات أو أدوات تنفذ ما هو يريد.
3: مع أنه عزيزي يعني يؤخذ على سلطنة عمان بأنها قريبة إلى إيران، وأنا لا يعني لا ألوم أحدا هنا، يعني لا يعني يؤخذ على سلطنة عمان أنه تماهيها مع الـ بسبب العلاقات ربما التي استمرت مع إيران لفترة طويلة. هناك إحساس يعني كل من
0: في خبرة في
3: قريب
0: خبرة
3: يعني يشعر بأنه سلطنة عمان تتعاطف مع إيران بشكل ما أو بآخر. أوكي يعني
2: هو ليس تعاطف، هو في السياسة لا يوجد تعاطف، هو فقط هناك فهم عميق للجغرافيا فيما يخص العلاقة السياسية بين سلطنة عمان وإيران. والتاريخ والأيام أثبتت بأن النهج الذي تنتهجه سلطنة عمان هو النهج الصحيح. لماذا نادت عمان قبل 3 أشهر؟
3: نعم.
2: نادت بالجلوس على الطاولة. ما الذي استفاده العالم من تأزيم المنطقة سواء كان في مضيق هرمز أو خارج مضيق هرمز؟ الآن يرجعون لما كانت تنادي عليه سلطنة عمان قبل 3 أشهر. وبالتالي عمان لا تهرول وراء الوساطات، عمان لا تهرول أيضا وراء الظهور الإعلامي. متى ما طلب من سلطنة عمان تتدخل تدخلت، وكان هناك نجاحات، ولكن المعطى على أرض الواقع سواء كان السياسي أو العسكري الكل كان يريد أن يتفرد بقراره وبكلمته، وبالتالي هذا ما لا تقبله سلطنة عمان. سلطنة عمان أنصفها التاريخ وأنصفتها أيضا المعطيات على أرض الواقع. ما الذي حدث خلال
3: أنا أتفق معك، لم يحدث شيء سوى أن الأمور تأزمت بشكل أكبر. ولكن عندما كانت سلطنة عمان تقوم بدور الوساطة كان هناك شهية للحرب من قبل أمريكا، من قبل إسرائيل. اليوم انعدمت هذه الشهية، بل واختفت ربما، لأنه أمريكا شعرت نفسها بأنها ستقاتل بجنودها، ستقاتل لوحدها في هذه الحرب، ولا أحد وليس هناك أي شهية للحرب من دول المنطقة. ففقط يعني الحظ العاثر لسلطنة عمان أنها وقعت في التوقيت السياسي الخطأ، وإلا أنا برأيي الوساطة التي قامت بها عمان أهم بكثير من وساطة باكستان. لأنه باكستان يعني
0: التجربة كانت معروفة
5: هي الاتفاق
0: هي اللي أنجزت اتفاق 2015
3: بالضبط. يعني مشكلة سلطنة عمر فقط في التوقيت، أنه التوقيت الذي لعبت فيه دور الوساطة كان توقيت ربما شهية الحرب لدى هذه الدول مفتوحة. هي تعتبر هذه الدول طبعا لما تتكلم مع أمريكا اليوم تقول لك لا، تقول لك هذا
2: دكتوري إذا سمحتي لي مش شهية فقط أتفق معك، ولكن كانت هناك ربما قناعة لدى الرئيس الأمريكي بأنه سوف يحسم المنطقة. كانت لدى الرئيس الأمريكي قناعة بأنه كما ذكرت سوف يزج بدول الخليج في هذه الحرب ويتنحو إلى الخلف، هو ورئيس الوزراء في دولة إحدى إسرائيل. هذه لم تحدث. هو كان الرئيس الأمريكي يعتقد بأنه خلال أسابيع سوف يسقط النظام، واليوم هو صرح لدى وسائل الإعلام في فرنسا بأنه لم يتمكن، مشروع إسقاط النظام في إيران فشل، أليس كذلك؟ هو كان لديه قناعات في البداية بأنه سوف يحسم
5: بس
2: هذا
5: الموضوع. بس دكتور محمد
2: دفع بهذا.
5: دكتور محمد الرئيس ترامب الآن يقول لدول الخليج أنا أضعفت القوة العسكرية الإيرانية التي كنت تخاف منها، وهو أيضا يقول لإسرائيل لأن إسرائيل شاركته لم يعد هناك برنامج نووي، إذن لا داعي للخوف الآن، ولأنني قمت بذلك عليكم أن تدفعوا لي ما قمت بذلك لأنكم لم تشاركوا معي في هذا الموضوع. بغض النظر هو أراد بمرحلة من المراحل السياسية أن يكون هناك صحيح تغيير للنظام، ولكن أرضية تغيير النظام لم تكن موجودة، بمعنى أن الداخل الإيراني لم يستجيب. يعني 30,000 قتيل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى 4 أسابيع ولا يزال القتلى مستمرين. يعني حتى المعارضة الإيرانية في الخارج لم تستطع أن تلبي أو تسمع ما يريده الرئيس ترامب للوصول إلى حلحلة ما لتغيير كل الذي يحصل في إيران. تاني سؤال هو هل حقيقة دول الخليج الآن تستطيع أن تقول للرئيس ترامب شكرا لأنك ضربت القدرة القتالية والعسكرية التي كانت تخيف المنطقة، لأنه على هذا الأساس بنيت عدد كبير من الموازنات في وزارة الدفاع بطائرات بمرافق يعني تنصت كل هذا الموضوع أثبت أنه مسيرة واحدة تطلع من طهران وتضرب أي دولة في الخليج يعني هناك تقفل الجو يعني الأجواء المجال الجوي، لم يعد هناك أي حركة تجارية، وكل هذا الموضوع يدفعه من؟ المواطن الخليجي والمواطن المقيم هناك. يعني أنت الآن أنا أعرف من أصدقاء مثلا في دولة قطر هناك نسبة كبيرة من الذين يقول انتهت الإقامة، إذا بتريد انتهى الكونترا يعني العقد تبعك انتهى. إذن هناك مشكلة كبيرة بتفكير الرئيس ترامب، وهل القادة الخليجيين كانوا واعين للموضوع؟ لأنه في مرحلة من المراحل صحيح أنت لا تريد أن تقاتل أو تكون أداة، والدليل على ذلك اليوم ماذا قال؟ قال اتركوا حزب الله للسوريين فهم سيقوموا باللازم
0: للشرع.
5: يعني وكأن الرجل يعني يحضر إلى فتنة
0: في هذا الموضوع. يقول إسرائيل اترك خلي سوريا
5: يعني يحضر لفتنة في هذا الموضوع. أنا برأيي حتى اللحظة نحن أمام يعني مرحلة مصيرية. أنا يمكن إذا الدكتور محمد متشائم 50 أنا متشائم 70، وأنا من هذا البلاتو قلت لك كل هذا التفاؤل مبني على أساس تشاؤم، لأنه الحقيقة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تقرر بهذه الطريقة، علما أنها تعرف جيدا أن ميزانها التجاري مع الخليج مهم جدا، وعليها أن تسرح كل ما يحصل، لأنه لطالما مضيق هرمز مقفل ولطالما لا توجد هذه التجارة العالمية مع العالم أجمع هناك مشكلة كبرى. هل يا ترى ضربة إيران أفقدت إيران كل ذلك؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأنه لا ننسى أن وراء إيران قد يكون الصين، قد تكون كوريا الشمالية، قد تكون روسيا، كل هذه الدول التي لا نسمعها ستأتي إلى مرحلة ما للدفاع عن شيء ما.
0: هل دول الخليج إيمان تتحدث بصوت واحد لمرحلة ما بعد الاتفاق؟
3: حتى الآن تبدو الدول الخليجية مرحبة ولو على درجات، يعني ليست كلها مرحبة بصدر رحب. هناك مثلا دولة مثل عمان مرحبة بشكل واضح، يعني دولة مثل قطر لأنها ساهمت في صياغتها مرحبة، لكن دولة مثل الإمارات مثلا بعد كل ما تعرضت له لا أعتقد بأن ترحيبها هو الترحيب، لأن الإمارات خسرت كثيرا في هذه الحرب. دولة مثل الكويت، دولة مثل البحرين، يعني هذه الدول التي تعرضت للقصف والاستهداف، وترامب باع عليها المزيد من الأسلحة ومن مضادات الصواريخ التي لم تجدي نفعا. يعني هذا ترامب طلع من هذه الحرب منتصر، ليس بمعنى الانتصار للحرب، لكنه كرجل أعمال يعني ربح الكثير. النفط الأمريكي بيع بملايين الدولارات، باع مزيد من الأسلحة وأنظمة الدفاع إلى دول الخليج ولم تجدي نفعا حتى في الدفاع عن هذه الدول. يعني خرج من كل هذه المرحلة بصفقات اقتصادية، صفقات سلاح، وهذا هو ما كان يريده. من الناحية الأخرى الدول التي تضررت، لديك ثلاث دول تضررت بشكل فعلي: الإمارات، الكويت، البحرين. دع الكويت والبحرين لأنهما يعني دول ربما تكون صغيرة، الإمارات يعني دولة اقتصادها قائم على مفهوم الأمن، على مفهوم الملذات الآمنة،
0: الأمن والخدمات.
3: يعني اليوم الإمارات خسرت الكثير على مستوى الاقتصاد، خسرت الكثير على مستوى الاستثمار، على المستوى العقاري، على
0: ثقة
3: ثقة الأجانب الذين كانوا يسكون بلدانهم ليقيموا في الإمارات، يختاروها بلدا للمعيشة.
5: خليجيين قبل
3: يعني هنا يجب أن نسأل، هل فعلا الإمارات مرحبة بهذا الاتفاق؟ أم أنها تحاول أن تستشرف ربما، أو ترى ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ لأنها تشك. نحن الآن حتى الآن لا نتحدث عن إسرائيل.
5: صحيح.
3: هل إسرائيل موافقة على ما يجري؟ وهل ستبقى موافقة على ما يجري؟ هنا هذا هو السؤال. يعني هناك أيضا اليوم دخلنا في نفق،
0: لو يتم ضرب الضاحية الجنوبية غدا
3: توفيق، دخلنا في نفق مظلم في زمن المضى،
5: ولم ترد إيران.
3: في زمن المضى كنا نعرف بأن إسرائيل تكره إيران وإيران تكره إسرائيل فقط. اليوم الاثنان إيران وإسرائيل في مواجهة مباشرة، دخلوا مواجهة مباشرة ولم تنتهي هذه المواجهة بأي منتصر. إذا لم تنتهي هذه المواجهة بأي منتصر، اعتبر بأن المنطقة ستبقى على صفيح ساخن، بعيدة عن أي مستقبل آمن، مستقبل استثماري آمن أو مستقبل اقتصادي آمن. دخلنا في نفق مظلم فعليا، لا نعرف إلى أين سنتجه.
0: دخلنا في نفق مظلم محمد العريبي، وهل دول الخليج تتحدث ككتلة واحدة؟
2: وبالنسبة أنا شخصيا أعتقد بأن ربما الأيام القادمة سوف تبين لنا إن كنا دخلنا في نفق مظلم، لأننا للأسف كدول منطقة لسنا فاعلين بالدرجة التي ربما تتمناها الدكتورة إيمان، وأنا أتفق معها ومع الزميل. أنا أعتقد بأن ما حصل خلال الأسابيع والأشهر الماضية أثبت بأن هذه المنطقة منطقة مهمة جدا لكل العالم، وأنا أعتقد بأن وجهة نظري الشخصية ربما أجانب الصواب، أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يعني ذاهبات إلى هذا الاتفاق ربما غير، لا توجد لديهم تلك القناعة الكبيرة. الولايات المتحدة الآن في أزمة، دخلوا في هذه الحرب ولا يعرفوا كيف يخرجون منها. إيران أيضا تأثرت كثيرا من هذه الحرب، هي تواجه معضلات داخلية كبيرة، وبالتالي الكل يريد أن يخرج من هذه الأزمة منتصر. كيف سوف يخرج منتصر؟ هذا ما سوف نلاحظه من خلال ما سوف يعلن عنه خلال الأيام القادمة.
5: أما دول الخليج أنا برأيي ليست على نفس
0: الموجة
5: أبدا، حتى ولو أنه هناك، يعني نرجع للموضوع الاقتصادي، يعني دول مجلس التعاون الخليج هي تجمع اقتصادي، ولمرحلة ما كان هناك البحث بعملة واحدة، بينما الموضوع السياسي، الموضوع الذي له، يعني دولة مثل الكويت كانت قريبة جدا لما نسميها الساحة العسكرية والقصف بالكويت، البحرين أيضا نفس الموضوع. القضية الآن كيف نستطيع أن ننشئ هذا الدفاع العربي الخليجي في في في, في باتجاه إيران، لأنه أنا برأيي إيران ستعاود للتسلح لطالما هذا النظام موجود بهذه الطريقة، لطالما هم ليس لديهم لا ثقة بالضفة الأخرى للخليج العربي ولا الخليج العربي لديه ثقة بالآخرين. إذن أنت الآن أمام مشكلة كبرى لها علاقة كيف تصيغ بعد هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي فيه إسرائيل تتدخل، لأنه إسرائيل أكيد ستتدخل، لأنه عندما يقول أن لبنان خارج هذا الإطار، لا، لبنان داخل هذا الإطار. عندما يقول الرئيس ترامب مع الرئيس ماكرون يقول له سنجد حلا في لبنان، إذن واضح أن هناك مشاكل عدة لها علاقة ليست فقط بالتفاصيل، أنه 60 يوم ماذا تريد أن تتحدث عن كل هذا الموضوع، وبالتحديد أنه إيران يعني كل المواضيع شائكة ليس الموضوع فقط.
3: أنا أخشى ما أخشى أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية حالياً أنه تجبر دول الخليج بطريقة أخرى، يعني حاولت إدخالها للحرب بالحسنة. صحيح. لم ينفع الأمر. ربما يحدث شيء ما في داخل هذه الدول تتهم فيه إيران بشكل ما أو بآخر، وحينها تندلع هذه الحرب في وقت من الأوقات. هذا هو أخشى ما أخشى.
5: بمفهوم الانقلابات إيمان؟
3: لا أدري، ما الذي يمكن أن يحدث،
5: لأنه ما حدث بالكويت بسحب الجنسيات.
3: ما الذي يمكن أن يحدث، ولكن هناك أمر ما يجهز له برأيي من أجل أن تندلع شرارة الحرب هنا في هذه المنطقة مرة أخرى.
0: الشكر في الختام للزميلة إيمان لحمود من مونتي كارلو الدولية. شكر لطارق وهبي كاتب ومحلل سياسي، وشكر مسقط لمحمد عريمي وكاتب وباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. ابقوا معنا على فرنسا.
6: كنتم مع نقاش فرنس 24 مباشرة على مونتي كارلو الدولية.

موسم البحر الأبيض المتوسط 2026 في قصر جران بالي بباريس من 10 حزيران يونيو إلى 26 تموز يوليو. في البرنامج فيلم وائل شوقي الأوبرا لدراما 1982 وموكب احتفالي من تصميم محمد بورويسا مستحوا من تقاليد البحر الأبيض المتوسط وأمسية موسيقية تجمع فرق أيتم نامور البسطة وأسيد أراب. مزيد المعلومات على grandpalais.fr بالاشتراك مع فرانس ميديا مونت.